أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور السابع. من الكلمات اللي ممكن تكون مش واضحة في المزمور موجودة في العنوان كلمة شجوية، والكلمة العبرية معناها مناجاة، وهي مشتقة من الحزن والغم، ومعناها إن الترنيمة اللي جاية أو المزمور اللي جاي أقرب إلى المرثاة اللي هي ترنيمة شجوة وحزن. فمن العنوان بنقدر نعرف إن داود كتب من المزمور ده بسبب كلام زور وشكاية من واحد اسمه كوش البنياميني، والاسم ده مش موجود في الكتاب المقدس خالص، لكن نقدر نعرف إنه من سبط بنيامين اللي هو سبط الملك شاول اللي كان بيعادي داود قبل ما يبقى ملك وبعد ما بقي ملك. ربما كوش كان واحد من اللي بيدعموا شاول وحاولوا التخلص من داود. في المزمور ده داود بيطلب النصرة من الله ضد ادعاءات الأعداء الظالمين وأفعالهم لأنه بريء، وبيطلب من الرب مقاضاة الأعداء وإقامة العدل في الموقف اللي بيمر بيه. لكن قبل ما داود بيبتدي في المزمور إنه يطلب الطلبات دي، حط حجر أساس في حجته وصلاته وطلبه من الرب، ويقول يا رب إلهي عليك توكلت، كما لو كان بيقول يا رب أنا هشرح الموقف وهطالب بحقي ضد أعدائي، لكن في الأصل أنا توكلي مش على حجتي القوية، لكن في الأصل أنا توكلي عليك مش على أي شيء تاني في حجتي. وابتدى يوصف مدى صعوبة الموقف اللي هو فيه، فهو بيطلب الخلاص من كل اللي بيطردوه ويطاردوه اللي منهم كوش البنياميني وغيره، وبيوصف أعدائه إنهم كتير، وبيوصف قوة العدو بأنه جبار وقاتل زي الأسد. ففي الصورة دي ممكن يكون داود بيستعيد صورة الأسد اللي هاجم الأغنام زمان أيام ما كان هو راعي، كان بيقول للرب أنا زي الخروف بالظبط، أنا مش هقدر أنقذ نفسي بدون أن حد يتدخل وينقذني من فم الأسد. ابتدى داود في الأعداد من 3-5 يعلن عن براءته ضد الاتهامات، وابتدى يقدم الأسباب دي. فالكتاب المقدس مش بيقول لنا إيه هو كلام كوش الزور اللي كان بيقوله على داود، لكن داود ابتدى يصلي ويقول يا رب إلهي، إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كفأت مسالمية شرا وسلبت مضايقية بلا سبب، فما عنديش أي مانع إنك تسلمني الأعدائي أو حتى إني أموت. لكن بسبب الظلم اللي وقع عليه ابتدى داود يطلب تدخل الله القاضي العادل، فبما إني لم أخطئ وعدوي شرس فأنا لا رجاء لي سوى تدخلك أنت القاضي العادل. وقال له في عدد 8 اقضي لي يا رب كحقي ومثل كمالي الذي فيا. هو مش بيقول ان انا كامل بلا خطيه، لكن هو بيقول انا في الموقف ده انا بريء ومظلوم. بقول له يا رب انت حتى القلوب والكلى انت فحصها، انت عارف الحقيقه، انت عارف الحق اللي الناس مش عارفاه او مش شايفاه، ولأنك عارف فأنا أثق فيك إنك ستخلص المستقيم القلوب. في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 11-17 ابتدى المرنم يخاطب أعدائه، بس ابتدى يخاطبهم من خلال إنه بيرسم صورة شعرية في 3 تشبيهات. الصورة الأولى رسمها عن الرب إنه محارب، كما لو كان بيقول لهم إن لم يرجع الشرير عن شره فالله كمحارب في إيده سيف وقوس مهيأ للحرب وسيسدد سهامه الملتهبة ناحية الشرير. خلي بالنا بيقول إن لم يرجع الشرير، فالرب دايما بيدي فرصة للعدو مهما كان شره إنه يتوب. الصورة الثانية اللي رسمها داود هي تنبؤ بنهاية الشرير، فرسم صورة إن الشخص الشرير ده كما لو كان إنه امرأة حامل لكنها تحمل تعبا، وفي النهاية الولد اللي هتولده عبارة عن كذب. الصورة الثالثة بيشبه الأشرار وبيقول لهم انتوا عاملين زي الصياد اللي بيحفر يحفر حفرة عشان يصطاد حيوان، في النهاية الحفرة دي انت اللي بتقع فيها مش الصيد بتاعك. لكن في نهاية المزمور بتحصل نقلة في صلاة داود، ونلقاه إنه بياخد خطوة إيمان، وبيختم المزمور بتسبيح وترنيم للرب العلي بإيمان منه إن الله سينصره حتى لو ما حصلش حاجة في الواقع. وده كان حال داود دايما، إن من خلال صلاته وتأمله في صفات الله بيديه قوة وإيمان وثقة في الرب، وابتدى ياخد خطوة إيمان ويسبح ويمجد الرب حتى لو هو مازال مظلوم ومعرض للظلم والعداء من الأشرار. يا رب بنشكرك لأنك قاضي عادل، بنشكرك لأنك لا تترك أولادك بل مهتم بأصغر أصغر تفاصيل في حياتنا. فكم وكم يا رب تهتم بينا وإحنا في ظرف صعب
أو ظرف بنتعرض فيه لظلم أو لمواجهة الأعداء. ساعدنا نكون زي داود، نلتجئ إليك وننظر لشخصك ويكون عندنا إيمان ويقين في نصرتك لينا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

لو حاسس وعارف انك تايه، تاخد قرار النهاردة، تاخد قرار تقول له لاقيني النهاردة، لاقيني يا اللي بتفتش، لاقيني. لو تايه نادى عليه يمسك بإيدك. لكن لو حد فينا مربوط النهاردة، مربوط وعنده خطايا، هو عارف انه مربوط في الخطية دي، ينفع النهاردة من قلبك تقول ربنا انا جاي بعلن توبة عن الخطية دي، انا جاي بعلن توبة. وانت بتسمع الكلمات اللي جاية قول ربنا انا بتوب عن كل حاجة خدتني منك، انا بتوب على كل خطايا ربطتني وزلتني الوقت اللي فات. انا حقيقي نفسي اتحرر بس مش عارف، بس انت تقدر، انت تقدر، انت تقدر تحررني وتطلقني الليلة يا رب.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

حضورك كل تنهد بيهرب وبيبعد. في حضور الله كل حاجة وحشة بتخاف. الظلمة بتخاف لأنه الله هو المادة الخام للنور. الدينونة بتخاف لأن الله المادة الخام للحب والغفران. الخطية بتخاف لأنه الله المادة الخام للقداسة. الخوف بيهرب لأنه الله المادة الخام للحب. في آية كنت دايما مش بفهم قوي معناها، بتقول المحبة تطرد الخوف إلى خارج. المحبة مش مفروض عكسها الخوف، المحبة اللي احنا عارفينه انه عكسها الكرة، والخوف عكسه انك تبقى مطمن، تبقى شجاع ما بتخافش. فمفروض الشجاعة تطرد الخوف إلى خارج، أو المحبة تطرد الكره للخارج. بس اكتشفت انه اللي داق حب ربنا، اللي مدرك قد ايه هو محبوب، اللي مستوعب انه محبوب كده كده كده كده حتى وانا متبهدلة بيحبني، حتى وانا مقرفة بيحبني، حتى وانا مبوظة الدنيا بيحبني، حتى وانا مش قابلة نفسي ومش حابة نفسي بيحبني، حتى وانا خايفة وجبانة بيحبني. اللي مدرك قد ايه هو محبوب مستحيل يخاف، مستحيل يخاف. هنخاف من ايه لو عارفة ان هو بيحبني اكتر من ما انا بحب نفسي؟ هخاف من ايه لو عارفة ان هو قابلني في كل الاحوال؟ هخاف من ايه؟ مفيش حاجة من الدينونة هتبقى عليا، مفيش حد هيخوفني. سلطان إبليس والخوف والظلمة مش هيبقى عليا anymore، خلاص مفيش سلطان للخوف ولا الرعب ولا الدينونة ولا الذل. مفيش مكان، ملهمش مكان طول ما أنا مدرك أنا قد إيه محبوب. عايز أشجعك وشجعك النهاردة، صدق إنك محبوب، صدقي إنك محبوب. قول يا رب عايز أفهم قدر حبك لي، عايز أستوعب الحب ده، عايز جسمي يشربه، كل خلية فيا يا رب تأبزورب كده، تمتص الحب ده. عايز أتغرق بحبك يا رب النهاردة. في حضورك يا رب، في حضورك تختفي الأحزان، لأن أنت يا رب النور، أنت الراحة.

في ترنيمة مش متفقين عليها، معلش يا كريم أنا أسف. بتقول اللي مات عشان يحييني إزاي أخاف على نفسي معاه، واللي شال عقابي عني إزاي أختار غيره نجاه، إزاي نام قلقان أو محسش بالأمان اللي حبني أكتر من حياته فيه الضمان. عندي إحساس أنه في ناس بتسمع دلوقتي والرعب والخوف امتلكوا حياتهم وامتلكوا قلبه، مسكينه ومكلبشين في قلبه، ونفسي نصلي مع بعض دلوقتي لأنه مفيش قوة أقوى من الصلاة. قوة القيامة اللي قومت المسيح موجودة فينا، وينفع تقدر تتغلب على الخوف.

ترنيمة نختم بيها بتقول له، ممكن آخر ترنيمتين، خليهم آخر ترنيمتين. في ترنيمة بتقول أنت مش للذكريات أو لمجد راح وفات، رب أنت مش موجود بس في صفحة واحدة في حياتي، ولا في فترة واحدة في حياتي، ولا في تشابتر واحد. رب أنت مش كنت موجود بس وقت ما كنت بعدي بالفترة الصعبة دي وجيت وظهرت واختفيت. رب أنت ينفع تبقى موجود في حياتي كلها، طول الوقت، طول السنة، كل يوم، وأنا بعدي في وقت صعب وأنا مش بعدي في وقت صعب. أنا عايز أستمتع بالمجد ده، عايز أستمتع بالحق ده. وأي وقت دلوقتي صعب في حياتي، سواء خطية متملكة عليا أو خوف ماسك في قلبي أو ظروف صعبة بعدي بيها، أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر، وأنا بعلن أنك حي وبعلن أنك تقدر. وفي وش إبليس هشخط فيه، هزعق فيه، وأقول أن أنت أحلى، أنت أعظم، أنت أقوى. وأنا بصدق في الإله الأقوى ده، بصدق في الإله الأعظم ده، وبمسك فيه يا رب، ومش هسيبك. مش عشان إحنا دلوقتي في فترة ترنيم فهمسك فيك، لكن أنا هفضل ماسك فيك حتى بعد ما الفترة دي تخلص. هفضل أتكلم معاك يا رب، حتى لو مش لاقي وسيلة مساعدة ولا حد يمسك بإيدي ويشدني لمحضرك يا رب. هحضر، أنا هدخل في محضرك، أنا هدخل يا رب في محضرك، هبقى موجود. أنت مش للذكريات يا رب، أنت مش أفكار جميلة يا رب، أنت مش، إحنا مش بنوهم نفسنا. أنت موجود وأنت حي وأنت أعظم.

تنيمة الجاية بتقول: راحت يا رب حقا أنا لي فيك مكان. يا رب يمكن اعتمدت كتير قوي على أني أبقى مرتاح بحسب الظروف اللي حواليا، مرتاح حوالين أصحابي أو عيلتي أو الناس اللي بحبهم، مرتاح بوجود شخص معين ودلوقتي يمكن مش موجود. يمكن ببقى مرتاح لما ببقى مرتاح ماديا ومتبارك ماديا واليومين دول مش زنقة. بس يا رب عايز أعلن أنه راحتي يا رب حقا، راحتي الحقيقية، راحتي اللي بجد، إن ليا فيك مكان، إنك متاح، إنك موجود، إن حضورك موجود، وإنه مش بس موجود لكنه أنا عندي الحق ده، إني بستمتع بالحق ده، إني بدخل محضرك. راحت يا رب حقا إني مستوعبة أنا قدي محبوبة، إني بستمتع بالحب ده، بخليك تغرقني حب كل يوم في أي نقص، مشاكل، وجع، جروح من الناس بتتشفي أول بأول. راحتي الحقيقية إن ليا فيك مكان يا رب، يا مسيحي، يا حبيبي، يا حياتي، يا شفيعي. ساعات كتيرة بنقول لأولادنا، لجوازنا، لمراتاتنا يا حياتي، لحبايبنا، لكن النهاردة هنقول لربنا: أنت حياتي، أنت حبيبي، أنت روحي، أنت قلبي، أنت كل حاجة، أنت أحلى حاجة في حياتي يا رب، أنت حياتي يا رب. تعالوا نحب فيه شوية بقى في آخر تنيمة، نقول يا رب أنا مبسوط لأنك بتحبني، أنت حبيتني الأول، عشان كده أنا عارف أحبك، ولو مش عارف أحبك مظبوط علمني أحبك يا رب، عايزة بقى حاسس الكلام ده.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: عارفة الأعمال اللي بيكون فيها شغل يدوي زي الإيتامين أو الكنفة؟ العمل ده بيكون مليان بالخطوط وتداخل الألوان عشان يخرج الشكل الجميل اللي بنشوفه في الآخر. بس لو تشوفي الناحية التانية من العمل ده، كم خيوط رهيب وحاجة ملهاش منظر، بالعكس ده بيبقى منظر ملخبط، بس ده الوجه الآخر من الحقيقة. في قصة يوسف ابن يعقوب في سفر التكوين، بعد ما يوسف بقى الراجل التاني في مصر ويعقوب أبوه وكل عيلته جم وعاشوا معاه في مصر، الجوع بقى اشتد في الأرض والشعب احتاج إن هو يشتري قمح، وعشان الشعب ياخد قمح من فرعون اللي كان يوسف خزنه كان لازم يقدم مقابل. في الأول كان الشعب بيشتري القمح من فرعون بفضة، خلصت الفضة ابتدوا يبيعوا مواشيهم وأغنامهم ليوسف عشان ياخدوا قمح، خلصت الأغنام ابتدوا يبيعوا في أراضيهم، خلصت الأراضي كلها وبقيت ملك فرعون، يعني مصر كلها بقت ملك فرعون، ابتدوا يبيعوا نفسهم عبيد لفرعون. الوحيدين اللي ما تعرضوش لده كانوا عيلة يعقوب اللي جات وسكنت في أرض جسان، وده لأنهم كانوا بالنسبة لفرعون هم عيلة يوسف. ده ما كانش ممكن يحصل إلا لو كان فرعون دعا يوسف إنه يجيب أهله يعيشوا في أرض مصر في الوقت ده فياخدوا المعاملة الخاصة دي، وإلا كانوا هم كمان هيفضلوا يشتروا من القمح وبعدين يبيعوا في أراضيهم وفي أغنامهم وفي نفسهم في الآخر عبيد لفرعون أو يموتوا. وما كانش ده ينفع إلا لو كان يوسف بالذات هو تاني رجل في مصر، وما كانش ينفع يوسف يبقى تاني رجل في مصر لو ما كانش ساقي الملك نسي إنه يقول لفرعون عن يوسف أول ما خرج من السجن ورجع لفرعون، وبس افتكر وقت ما فرعون حلم أحلامه. يعني لو الساقي كان افتكر يوسف بعد ما خرج من السجن على طول، يوسف بالكتير كان هيرجع لشغله القديم في بيت فوطيفار. وما كانش ينفع انه الوقت اللي حلم فيه ساقي الملك والخباز احلامهم ويكون يوسف موجود في السجن الا لو يوسف كان اتطرد من بيت فوطيفار وراح اتسجن ظلم بسبب امرأة فوطيفار. وما كانش ينفع اصلا يوسف يبقى عبد وكان ضروري يكون عبد في بيت فوطيفار عشان يتنقل للسجن ده لولا ان اخواته اتامروا عليه وباعوه لقافله من الاسماعيليين. وما كانش ينفع ان اخواته يبيعوه لقافله من الاسماعيليين لولا انهم متغاظين من يوسف واحلامه. كل الأحداث المتداخلة دي هي اللي وصلت للوحة الجميلة اللي ظهرت في الآخر من خلال حياة يوسف. يمكن نتسائل قد إيه من ده كان أصلاً خطة ربنا وقد إيه من ده كان غلطات بشر عملوها وربنا عمال يزبط فيها. مش هنعرف نلاقي رد على الأسئلة دي، مش عارف ألاقي رد على موقف ربنا من يوسف اللي كان عمال بيحكي في أحلامه لإخواته والأهله، ولا إزاي كان راضي عن الظلم اللي تعرض له يوسف بافتراء امرأة فوطيفار والكلام اللي هي قالته عليه، ولا إزاي كان أصلاً راضي عن يعقوب إنه ميز يوسف وحطه في مكانة تغيظ إخواته زي بالظبط ما أحلام يوسف كانت بتغيظ إخواته. مفيش رد على الأسئلة دي. احنا بنعيش معظم قصة حياتنا في ظهر اللوحة، تفاصيل حياتنا كتيرة ومالية المشهد، وحياتنا ما بتبانش كاملة وحلوة إلا في الآخر خالص. محتاجين أنا وإنت نصلي إنه يكون عندنا الصبر وتركيز القلب وتركيز العينين على الله عشان نعيش مستنيين تحقيق خطته الجميلة في حياتنا، مش بس رغم الصعوبات والمشاكل لكن خاصة من خلال الصعوبات ومن خلال المشاكل والضغوطات والمواسم الصعبة والظروف العسرة والغموض اللي مالي المشهد في كتير من الأحيان. وقتها أثق إن ربنا شايف الصورة الكبيرة قوي وهو اللي ماسك بإيدي في كل مراحل تكوينها.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 140 لإمام المغنين، مزمور لداود.
2: أنقذني يا رب من أهل الشر، من رجل الظلم احفظني. الذين يتفكرون بشرور في قلوبهم اليوم كله يجتمعون للقتال، سنوا ألسنتهم كحية، حمة الأفعوان تحت شفاههم. احفظني يا رب من يدي الشرير، من رجل الظلم أنقذني. الذين تفكروا في تعثير خطواتي، أغفل المستكبرون فخا وحبالا، مدوا شبكة بجانب الطريق، وضعوا لي أشراكا. قلت للرب أنت إلهي، أصغي يا رب إلى صوت تضرعاتي. يا رب السيد قوة خلاصي، ظللت رأسي في يوم القتال. لا تعطي يا رب شهوات الشرير، لا تنجح مقاصده يترفعون. أما رؤوس المحيطين بي فشقاء شفاههم يغطيهم، ليسقط عليهم جمر، ليسقطوا في النار وفي غمرات فلا يقوموا. رجل لسان لا يثبت في الأرض، رجل الظلم يصيده الشر إلى هلاكه. قد علمت أن الرب يجري حكما للمساكين وحقا للبائسين. إنما الصديقون يحمدون اسمك، المستقيمون يجلسون في حضرتك.

0: أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة.
1: عنوان حلقتنا قلب مشتعل بالحب. في العهد القديم في سفر ملوك الثاني إصحاح 5 وقفت عند قصة شخصية أبهرتني جدا، والعجيب إن حتى اسمها ما تذكرش في الإنجيل. هي قصة فتاة مسبية عمرها ما بين 7 ل 12 سنة ورجل جبار محارب عظيم رئيس جيش اسمه نعمان، بس كان عنده مشكلة ومرض صعب هو البرص. والبرص بيتدرج لست مراحل، بيبتدي بالأطراف، الدم ما بيوصلهاش فتبتدي تقع، وكمان معدي جدا فلازم يتعزل المريض وبيعتبر نجس، بس نعمان كان في المراحل الأولى. وفي يوم نعمان راح استولى على مدينة من إسرائيل ودمرها وأخد فتاة صغيرة، بتخيل بعد ما قتل أهلها قدامها وسباها وخلاها خدامة لمراته في القصر. لو سألت تفتكروا إيه مشاعر البنت دي من ناحية نعمان؟ طبعا كلنا هنقول بتكرهه هو ومراته وبتتمنى لهم الموت، بس الحقيقة البنت دي كانت مختلفة جدا عن الطبيعة. قلبها كان مليان بالحب لشخص رب المجد، الحب الحقيقي المقدس اللي مش بيشيل أي كراهية أو انتقام. البنت دي قدمت نموذج رائع عن المحبة الغافرة وأروع دروس عن الخدمة الحقيقية لإعلان مجد الله، لأنها لقت نعمان عنده أزمة رهيبة وهو مرضه بالبرص، وعلشان محبة قلبها للرب استخدمها توصل نعمان لإليشع النبي علشان يخف من البرص. والعجيب إنها كانت مؤمنة واثقة في إلهها، ما فكرتش دقيقة في احتمال إن نعمان ما يخفش وهو قاسي وممكن يقتلها على طول خالص. كانت متأكدة وعندها إيمان 100%، قوة شفاء القدير، كل اللي كان شغلها شفاء سيدها وإنه يآمن بإلهها. وفعلا نعمان سمع كلامها وراح لإليشع النبي وخف وكمان آمن بالرب. بس في الحقيقة كل ده رائع، بس أنا وقفت إزاي قدرت تسامح؟ وده الأمر اللي الرب طلبه مننا النهاردة. سألت نفسي إزاي ونعمان نفسه هو اللي قتل أهلها وحرمها من حريتها وأخدها من بلدها ووطنها وشغلها عنده، إزاي تسامحه؟ طيب ممكن تسامحه، بس إزاي تسعى لشفائه وكمان يآمن بإلهها؟ وهنا بسأل لو حد فينا اتعمل فيه كده يا ترى رد فعله هيكون إيه؟ في خدمتي بسمع ناس كتيرة بتقول أغفر إزاي؟ هي اللي أهنتني، هو اللي ظلمني وأخد حقي، أنا عمري ما قصرت، كنت بخدمهم، وردوا المحبة بإساءة. عارفين الفرق بيننا وبين الفتاة المسبية دي؟ إنها ما ادتش فرصة لإبليس يكذب عليها بالكلام ده، ولا ادت نفسها فرصة تصعب عليها نفسها وتقول إشمعنى أنا وليه يا رب، ولا حتى تحاول تنتقم. وده اللي الرب عاوزه مننا النهاردة، إن احنا نغفر لإخواتنا، مش مرة لأ، ولا 7 مرات لأ، 7 مرات، 70 مرة في اليوم الواحد. ولازم نعرف إن أكبر المعطلات اللي منع طيارات البركة والفيض الإلهي هو عدم الغفران. مكتوب في إنجيل متى 6، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلتكم. أعرف ناس مش غفرة لقرايبها حتى بعد موتهم لسنين. صدقوني هتسألني أغفر إزاي؟ هي خطوتين، 1 قرار واختيار، يعني أنا بختار إني أغفر وأسامح أخويا مع إنه هو الغلطان، وقرر يا رب أنا بختار أسامح فلان وبقول اسمه يوم ورا يوم ورا يوم، وصلي الدين يا رب المعونة والقدرة إني أنسى كل إساءة وجرح وأحداث وذكريات مؤلمة تخليني أتعب تاني. أما الخطوة التانية هصلي يا رب تعالى بالرفادة من دمك واشفي جرح قلبي لأني تعبانة، وكل ما افتكر قلبي يتأسى تاني، وانزع مني روح الانتقام والشماتة والكراهية، اديني يا رب محبة فياضة من قلبك فأقدر أسامح وأبارك وأخدم وأكون شبهك ومثالك. آمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. النهاردة أنا جاي ومعايا قصة جميلة جدا، بتقول أنه من آلاف السنين قرر شعب من الشعوب أنه يعمل تمثال كبير من الذهب، تمثال وزنه 5 طن، يبقى كده رمز للبلد ورمز للحضارة، ويحطوه كده في مدخل البلد فيجذب السياح، ويبقى كده ليه شكل ومنظر جميل في وسط الشعوب وفي وسط الأمم. لكن سمعوا إن الأعداء هيهجموا عليهم علشان يحطموا ويهدموا ويدمروا البلد، فخافوا على التمثال بتاعهم ألا ياخدوه عندهم الأعداء، فراحوا قرروا إن هم يغطوه بطين معين سميك قوي، طين يثبت ضد المطر وضد كل شيء عشان ما يتكشفش أمره إن ده تمثال مصنوع من الذهب. فعلا جم الأعداء حرقوا البلد ودمروا وخربوا وخدوا الناس وحاجات كتيرة جدا حصلت، لكن لم يعطوا للتمثال أي أهمية. إيه هيعملوا إيه بتمثال من طين يعني؟ ومرت السنين والسنين والسنين والتمثال أبو طين واقف. لكن جات السلطات بقى بعدين خالص قالوا طيب إحنا عايزين ننقل التمثال ده، نحطه في مكان تاني كده، يعني بدل ما هو في مدخل البلد طين، لا إحنا نركنه على جنب يعني. لكن وهم بينقلوه من مكان للمكان لقيوا ان في شرخ في الطين، ولقيوا ان في شيء بيلمع جوه الطين ده، بدأوا يعني يشيلوا حتة بحتة، بصوا لقيوا في ذهب، كل ما يشيلوا حتة يلقوا ذهب ذهب ذهب، لغاية ما بصوا لقي ان التمثال الضخم ده اللي بيزن 5 طن هو كله عبارة عن ذهب. طبعا كانت فرحتهم كبيرة جدا، فبدل ما كانوا هياخدوا التمثال ده يركنوه في حتة على جنب، خدوه حطوه في أحسن حتة في البلد لأنه مصنوع من الذهب، وكتبوا تحتيه حكمة وعبارة بتقول بداخل الطين كنز، بداخل الطين كنز. عايز أقولك عزيزي المستمع أنه مرات كتيرة بنشوف الناس عبارة عن طين، مرات كتيرة بنحكم عليهم أحكام، ده متكبر، ده منتفخ، ده متعظم، ده أناني، ده طماع، وبنصدر أحكام على كل الناس. مرات كتيرة بنشوف الناس من برة، ما بنشوفش أعماقهم، ما بندخلش معاهم في أعماقهم وأبعادهم الداخلية، عشان كده أحكامنا بتكون دايما أحكام خارجية. في صموئيل الأول 16:7 يقول كده الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب ينظر إلى القلب. ده اللي احنا بنعمله دايما، ان احنا بنبص على ملابس الناس، هو لابس حسب الموضة ولا مش لابس حسب الموضة، هو لابس ساعة قيمتها ايه، هو ماسك موبايل قيمته ايه، هو عنده ايه في البنك، هو بينتمي لعيلة مين. فانا بحكم على الشخص نتيجة منظره اللي من بره، فالتمثال ده منظره من بره كان طين، لكن الحقيقة هو كان ذهب في الأساس. عشان كده بنحكم على الناس ان هم صعبين، هم متكبرين أو منتفخين. تعال شوف الرب في لوقا 19، كل الناس كانت بتبص على زكا على إنه إيه الطين اللي من بره ده، ده شخص يعني بيجمع الجزية، ده شخص عشار، ده شخص بياخد الفلوس مننا بالربا، كان عشار مكروه جدا. لكن الرب بص لنقطة مهمة جدا، بص للذهب اللي جوه، بص لقلبه. جاء يسوع نظر إلى فوق الشجرة وقال له يا زكا اسرع، تعالى، أنت شخص رائع، أنت شخص جميل، أنت شخص حلو، انزل، ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. الرب شال الطين اللي على زكا، فقال له زكا ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. أصلي أن ربنا يديك نعمة النهاردة أنك تشوف الناس على حقيقتها. يا رب ساعدنا ان احنا ما نبصش على الناس من بره، لكن نبص على التمن اللي انت دفعته فيهم، دم يسوع المسيح. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

0: اهلا بيكم في برنامج ممكن اسال. عايز ارحب بشادي فرج معانا النهارده، وعايز ارحب بايمي كمان. هنحكي في موضوع شويه شائك او شويه بيدور في دماغنا كشباب، وعايزين نعرف ونحكي فيه مع بعض، انا وهو الارتباط والمصاحبه والجواز. واحنا لو بنحب ربنا فعلا وعايزين نسمع صوته في حاجة مهمة زي كده، نوصل ازاي؟ ربنا مش هيقول لنا هي دي ولا لا، ممكن يقول لنا هي البنت دي، هل في واحدة هل مفيش واحدة؟ ازاي ربنا يعدني وازاي ربنا يتكلم ليا ويرشدني في موضوع مهم ومصيري زي ده؟ فايه رأيك شادي كده، تقدر تقول لنا ايه من خبرتك ودراستك؟
1: ازيك يا سامح؟
2: ازيك يا
1: الجواز زي موضوع زي اي موضوع تاني، انا بحكي فيه مع ربنا عليه، فبشاركه فيه، بشارك معاه انه في بنت الفلانيه بفكر فيها، في اعجاب اكيد بيحصل في الاول، ان انا بتشد الشكل بتاع البنت في الاول خالص، يمكن اكتر حاجه بالذات بالنسبه للولاد بتشدني، وبعدين شخصيتها، طريقه كلامها، طريقه تفكيرها، وبعدين باخد خطوه انه بقرب سنة، بشوف طريقة كلامها شكلها ازاي، زي ما انا كنت متوقع ولا لا، باهتماماتها ايه في الحياة، كل ده. وبحكي مع ربنا طول الوقت، بعمل حاجتين، بحكي مع ربنا على البنت وبحكي مع البنت عن ربنا. فانا بعمل الاثنين رايح جاي، والاثنين دول ماشيين امبارل مع بعض، ونفس الكلام مع البنت. البنت لو في ولد نفس الفكرة بالظبط، عجبها فبتقرب منه، بتاخد خطوات، بتشوف هو بيفكر ازاي، مهتم بايه، عصبي كويس. تعرفين في الارتباط في صفات لازم تبقى زي بعض، وفي صفات لازم تبقى عكس بعض، بتكمل بعض. فانا دي حتى قبل الخطوبه، يعني قبل ما يبقى في حاجه رسميه في خطوبه او كده، انا باخد خطوات عاديه خالص، وبحكي دايما زي ما اتفقنا، بمشي الاثنين مع بعض، مع ربنا ومع الشريك اللي انا شايف انه ممكن يبقى شريك حياة. والسكة دي زي اي موضوع تاني، زي السفر، زي الهجرة، زي الشغل، اعمل ايه في اي قرار مصيري باخده في حياتي، الجواز واحدة من ضمن الحاجات دي. وبمشي القصة مع ربنا لغاية ما احس بارتياح انه دي البنت او ده الولد اللي ربنا حطه في حياتي عشان اكمل معاه. فيش استعجال خالص في القصه دي، لانه احنا بالعكس بالذات بنشوف دلوقتي نسبه الطلاق ونسبه الانفصال عاليه جدا، فما تستعجلش، ما تستعجليش، انه ضغط المجتمع، يمكن انتوا هنا في الشرق، يعني في مصر او في الشرق الاوسط، الحته دي يمكن اكتر شويه عن البنات، مش عارف اتغيرت ولا لا، بس زمان لما انا كنت في مصر كان دي حته ان لا، البنت لازم تتجوز، وبالذات يمكن في أماكن معينة في بلاد معينة في مصر، البنت عن 16 سنة 17 سنة لازم تكون متجوزة، ولو اتأخرت ده يبقى فيه مشكلة، وده فيش كلام ده خالص في الكتاب المقدس. مش عايز شجع على الانفصال، مش الانفصال، اسمها ايه، يعني انك تبقى سنجل، انك تبقى لوحدك،
0: العزوبية
1: شكرا. مش عايز شجع على العزوبية، حلو انك تتجوز، بس الفكر الخاطئ بتاع انه لازم اتجوز، ولا انا ما اتجوزتش يبقى انا كبنت بالذات، كلام البنات انه فيها حاجة غلط، من فضلك شيل القصة دي من دماغك. ده بالعكس، لو رحنا الكتاب المقدس من وجهة نظر كتابية، يعني مش عارف ليه هي مش داخله في دماغنا، مع انها واضحه جدا وصريحه. في كرونس الاولى اصحاح 7 بولس بيقول يا جماعه، اللي يتجوز كويس، اللي ما يتجوزش ما يتجوزش، ده اليوناني بتاعها، اللي ما يتجوزش ما يدورش على زوجه. ده معناه انه مش لازم يتجوز، لا يعني جوز كويس انك تتجوز. هو بيقول حتى بيجاوب على في الاخر خالص، اللي تزوج حلو، اللي ما تزوجش افضل، لانك بتدي وقت اكتر للخدمه، للشغل مع الرب، وده هو برضو اللي بيقوله مش انا اللي بقوله. ففكرة ان لازم اتجوز ويبقى فيه مشكلة لو انا ما اتجوزتش، او انا فيه حاجة ناقصة في شخصيتي، او في مشكلة فيه، او امتي مش هتكمل غير لما اتجوز او اكمل نص دين، الفكرة دي مش موجودة خالص في الكتاب المقدس. انتي كاملة زي ما انتي ربنا عملها، لو اتجوزتي حلو، ما اتجوزتيش

0: عايز ارجع معاك خطوه. لو انت قلت
1: يلا.
0: انه الجواز ممكن او اللي مش هيتجوز هي ممكن ياخد فرصه اكتر في الخدمه مع ربنا
1: أكيد
0: او حاجه زي كده، فالنهارده لو انا كده برضو شاب او شابه بتسمعني النهارده عايزه تكون بتعيش للرب وعايزه تكون بتخدم الرب بشكل اكبر، هل ممكن تكون بتفكر فعلا انه اوكي لا يبقى انا مش محتاج اكون بتجوز، انا خليني سنجل عشان اقدر اخدم ربنا، ولا ممكن بالعكس الزواج يبقى او الجواز يبقى حاجة بتشجع أكتر، حاجة بتحفز أكتر على الخدمة، حاجة بتدفع أكتر الخدمة؟ يعني اللي عايز أسأله، هل ده رول إنه اللي ما يتجوزش هيخدم أكتر، واللي عايز يخدم أكتر ما يتجوزش، ولا لا هي دي فكرة بس هو ده مش رول يعني؟
1: لا ده مش رول،
0: أوكي.
1: بدليل انه في خدمات كتير خالص الراجل والست بيكملوا بعض في الخدمة حتى لو مش في نفس الخدمة مع بعض، عشان دي قصة حقيقية، لان احنا بنخدم كتير في خدمتنا مع خدمة بيلي جريهام. هو حتى حفيده اللي احنا بنخدم معاه كان بيحكي مرة بيقول لي هو يعني هو حفيده ويل جريهام حفيد بيلي جريهام. بيلي جريهام ما كانش تقريبا بيقعد في البيت، هو بيسافر ممكن سنه سنه ونص بره البيت في تور وما بيشوفش الولاد. مراته لعبت دور قوي جدا في الحته دي. فانا هي مش نفس الخدمه، هم مش بيخدموا مع بعض في نفس الخدمه، لكن تعرفين الفكره بتاعت الجواز اصلا في شريك الحياه، لما الله قال في سفر التكوين انه اصنع معين نظيره، تعرفين الكلمه دي ايه؟ معين نظيره في العبري؟
0: انه شبهه بس يعينه في نفس الوقت، يعني بيكمله like a puzzle كده.
1: العبري بتاعها أزر. أزر مش معناها assistant. مراتي مش مساعدة ليا، مراتي شريكة ليا. في فرق رهيب في الاثنين. لما باجي اتجوز انا مش بدور لحد يساعدني في الحياة فيحفزني على الخدمة مثلا، زي ما لو هنرجع لبولس، لا هي مش مساعدة ليا، انت كده كأنك بتحطها في درجة تانية. هي مساوية ليك 100%، هي شريكة. أزر لما الله فكر أنه يخلق المرأة معين نظير للرجل كان في فكره دي مساوية لي، ده شريكة خدمة، دي شريكة حياة، ودي العبري بتاعها معنى كلمة أزر. نظرتي للجواز لما أجي أدور على واحدة أو أنا بدور على واحد كبنت، يعني أنا بدور بالمفهوم ده، الله هيحط مين في حياتي عشان يحفزني على الخدمة، مش شرط انه الجواز هيعطلني عن الخدمة، جبت السؤال بتاعك، بس وجود الشخصية المناسبة في الجواز. انا بسافر كتير في الخدمة، لولا وجود سارة في البيت واحنا عندنا 3 ولاد انا مش عارف اعمل اللي انا بعمله في الخدمة، واحنا هي بنخدم مع بعض في الاند اوف هوب، بس انا عشان اعمل اللي انا بعمله ده هي أزر، هي شريكة خدمة، هي فاهمة ايه طبيعه الجواز وايه الهدف من وجودي في الحياه وهدفي اللي ربنا ادهوني في الحياه، وانا فاهم نفس الكلام عندها، فاحنا بنساعد بعض لتتميم العمل. لو انا مش متجوز اكيد هبقى اهتمامي، وده اللي بولس بيقوله في كورنثوس الاولى اصحاح 7، اهتمامي في الخدمه اكتر ووقتي هيبقى اكتر من لو انا متجوز وعندي ولاد، وده منطقي جدا. انا لو انا عندي ولاد او عندي بيت او عندي اسره اكيد الوقت اللي بقضيه في المهمه اللي ربنا دعيني ليها هيبقى اقل، مش معناه انه يبقى متجوز. محتاجه من الرب ارشاد واضح جدا، يتجوز يا ما يتجوز. اللي عايز اقوله في الحته دي اللي يهمني اكتر، لو هتتجوز من فضلك بذات البنات ما يبقاش بدافع انه انا اتاخرت، انا بقيت 40 و45 و50 ومش عارف اجيب ولا، الفكره دي مغلوطه تماما. انت القيمة بتاعتك مش جاية من انه في واحد مرتبطة بيه، مش من فكرة الجواز ومش من المجتمع، مش محتاج اصلا تاخدي قيمتك من المجتمع. لكن مش شرط انه الجواز بيعطل عن اتمام مشيئة لربنا وقصده ودعوته لحياتي، بالذات لو بنتكلم على حاجة لها علاقة بالخدمة.
2: مش عايزة يخليني بس ارجع لجملة انت قلتها من شوية، انه في صفات بتبقى مهم انها تبقى مشتركة، في صفات مهم انها تكون عكس بعض.
1: مظبوط.
2: فلو انا عايزة اختار شخص يكون بيكمل دعوة ربنا اللي هو دعيني ليها وما يعطلنيش عنها، فايه اللي ممكن يكون في الحتة دي؟ يعني ايه الصفات اللي ممكن تكون مشتركة او عكس بعض؟
1: لو انا مثلا شخص متسارع جدا، اوكي، انا شخص ما بحبش استنى، سريع جدا في القرارات بتاعتي، ما عنديش صبر، احب اشوف الحاجه بتحصل في ثانيه، يعني قبل ما تحصل الثانيه اصلا. لازم سارة تبقى العكس. لازم مراتي لو احنا الاثنين كل قراراتنا بسرعة هنلبس في الحيطة. فأنا محتاج أفهم أنه ده، أنا محتاج أفهم شخصيتي في الأول، يعني حتى في كورس المارج وشجع الناس أنها تذاكر كورس جواز قبل ما تقبل على القصة دي، وفي كورسات كتير جدا مفيدة للقصة دي. أنا بفهم شخصيتي في الأول قبل ما بفهم شخصيتي اللي قدامي. فأنا لو أنا عارف نفسي أن أنا متسرع، أنا محتاج حد يهديني. لو أنا حد بغضب بسرعة محتاج أشتغل على الحتة دي، ومحتاج التاني يبقى عنده حكمة إزاي يمتص ده. وهكذا
2: صفات الغضب مثلا،
1: الغضب لو أنا الصفات اللي دي العكس بعض، لو أنا صفات زي بعض مثلا، حاجة مهمة جدا أنه الأهداف تبقى واحدة. أنا عايش عشان 1 2 3، فمن الأول خالص إحنا بنتفق إحنا عايشين عشان 1 2 3. لو في نص السكة ربنا غير 1 2 3 بقت 4 5 6، إحنا عندنا flexibility وعندنا مرونة إن إحنا هنغير 1 2 3 4 من 1 2 3 4 5 6. فإحنا الاتفاق مع بعض من الأول خالص على ده، دي دعوة ربنا لحياتي، ده أنا كده. فدي بتبقى محتاجة إن إحنا الاتنين بقى بنكمل بعض في الحتة دي. إحنا الاتنين متفقين، الله في الأول، الخدمة ما فيهاش كلام، طبعا بعد البيت انتوا عارفين في اوردر معين، الله بعدين البيت وبعدين الخدمه وهكذا. فالاوردر ده ايه قبل ايه مهم جدا ان امشي عليه.

0: طيب احنا اتكلمنا، لو انا في شخص في حياتي فانا هبتدي افكر معاه ونتكلم وكل ده. طب لو انا بقى ما فيش شخص في حياتي، والفترة دي فترة انا شخص سينجل فيها لسه ما عنديش بس هل دي فترة ربنا بيكون ممكن يعدني فيها عشان استقبل الشخص المناسب ليا؟ يعني مش وقت ضايع، مش وقت فراغ.
1: طبعا طبعا ما فيش وقت فراغ في حياتي مع ربنا عشان انا مش متجوز. الجواز ده اختراع الهي ربنا اللي عمله، ونقرا عنه كتير في افسس 5، وقد ايه ربط المسيح بالكنيسه بالزوج لزوجها، اكيد شيء مقدس وعظيم. اوكي، لكن مره تانية انا كنتي مش بتيجي او عندي وقت ضايع او الوقت ده ما يتحسبش من حياتي عشان انا لسه مش متجوز او مش مرتبط، وبالذات انه البنات غالبا بتقارن نفسها اكتر ببعض من الولاد، ولما بتوصل سن معين في الاربعينات او حاجة انه بتحس انه في مشكلة عندي. لا، انت ما فيش مشكلة عندك، والوقت اللي انت بتعدي بيه في حياتك ده وقت رائع انك تشتغلي فيه مع الرب على حياتك وعلى استخدام ربنا لحياتك، وممكن لغاية ما تروحي عند في السماء عندهم ما تتجوزيش خالص.
0: واعتقد هو ده الوقت اللي بيأهل الشخص انه يختار الحد المناسب. يعني انا لو ما اشتغلتش على نفسي مع ربنا في الوقت ده بتالي مش هختار الشخص اللي انا في دماغي يكون بيعرف ربنا وماشي في طريقه وكل ده. محتاجة ابتدي بنفسي الاول في الوقت الفاضي. يعني
1: طبعا طبعا ده مش وقت فاضي، ده وقت انا شغال مع ربنا وربنا بيشتغل فيا وبيستخدمني وبيعمل بيا. انا يعني مش لازم نستنى الجواز علشان احس انه ايه كملنا كده كده تمام بقى هنبتدي بقى نعيش. لا يا حبيبي، انت الجواز جزء من الحياه مش هو الحياه. حصل في ترتيب ربنا انك تكون بترتبط بحد، رائع. يمكن في ترتيب ربنا انك ما ترتبطش بحد خالص، ما فيش حاجه تنقصك او تخليكي ناقصة عشان الحتة دي ما كملتش، فتفضل انت مستني ومستن. ده فكر مش مظبوط.
2: هو التحدي الكبير انه احنا في ثقافة حاليا ده بقى الثقافة، ده بقى الفكر، انه احنا عايشين لاجل هذا الغرض. يعني انا عايش حياتي كلها عشان خلاص
1: تتجوز؟
2: الاقي البنت واتجوزها ونتبسط، وانا كده ده معنى السعادة الحقيقي، ومن هنا بقى ابتديت، ومن هنا كملت نص ديني، ومن هنا فده فكر خطير. انه احنا كتير احنا برضو بيدخل لنا انه انا عايز ده، انا وانا او حتى لو بحب بنت قوي حاسس انها خلاص بقى هموت بقى ان احنا يعني نرتبط ونتجوز ونعيش بقيه حياتنا للاخر.
1: الجواز بركه اكيد، لكنه مش خطوه علشان تكمل حاجه ناقصه عندي. هي انا ما عنديش حاجه ناقصه، انا كامل في المسيح. ومعنى ان احنا بنقول انه الايدنتيتي بتاعتي او الهويه بتاعتي كامله في المسيح، يعني هي كامله، ما فيش حاجه ينفع تكملها. اوكي، جوازي زي اي خطوه تانية في الحياه، بركه من عند الرب، اختراع الهي زي ما بقول، هو اللي عمل الفكره بتاعته، مش لازم تحصل عشان حاجه تكمل. فانا بمشي السكه مع ربنا، حياتي الطبيعيه خالص، حاطط الموضوع قدام الرب لو دي حاجه مهمه بالنسبه لي، بحط الموضوع قدام الرب. بالذات لو بنتكلم كمان في السكشوال، كل الامور الجنسيه، لو انت مش قادر تربط نفسك زي ما بولس بيقول، يبقى انت الجواز ديفينتلي واحده من ضمن الاوبشنز، افضل. محتاج تحط الموضوع بجديه قدام الرب وتستنى لغايه ما يبعت، او انت تحطيه قدام الرب وتستني لغايه ما يبعت الشخص المناسب. بس ما تستعجلش او تحس انه كل يوم بعديه وبعيشه في الحياه فانا مش محسوب لانه لسه ما اتجوزتش، في حاجه ناقصه. لا، استمتع باللي ربنا بيستخدمك بيه وبيستخدمك من خلاله وبيشتغل فيك لغايه ما تتجوز، او ممكن تتجوز خالص.
0: بس كان فارق معايا انه الوقت ده يعني هو ده وقت اعداد، يعني ده اللي بيأهل الشخص ده.
1: أيوة، ده اكيد
0: يوصل لحاجه كويسه.
1: ده اكيد ده وقت ربنا بيشتغل فيه، بيظبط وبيربط وبيظبط من خلالي برضو حاجات تانية. يعني برضو بيستخدمني في الخدمه، ووقت التظبيط اللي بيظبطه فيا في نفس الوقت.

0: طب شدي سؤال بقى، لو خلاص انا اخترت الشخص اللي ماشي مع ربنا وانا صليت وربنا كلمني وارتحت وكل حاجه والدنيا تمام، ايوه على خير
1: الله مبروك الف مبروك،
0: هل ده بقى معناه ان خلاص الحياه وردي ومفيش اي مشاكل هتحصل تاني طالما احنا الاثنين عارفين ربنا واخترنا ربنا يعني ارشدنا واحنا مرتاحين وكل حاجه فالحياه خلاص كده مفيش مشاكل؟
1: اكيد لا طبعا، اكيد لا، لان العلاقات علاقه الجواز ايه علاقه في الحياه، الشخص الوحيد اللي انت ممكن تتفق معاه وتبقى دايما على وفاق معاه هو انت. اي حد تاني حتى مراتك او شريكه الحياه او شريك الحياه بالنسبه للبنات والولاد علاقة زي أي علاقة تانية، أكيد هيبقى فيه خلافات وأنا رأيي مختلف عن رأي شريكة حياتي وبندخل في مواقف ما جربناهاش قبل كده، فبيبقى فيه زي كونفليكت وفي زي كده حتة بنستق فيها مش عارفين هنتحرك إزاي، طبيعي أن يبقى فيه خلافات. حتى لو أنا ده مش معناه أن شريكة الحياة غلط أو أنا اخترت غلط، فنرجع بقى خطوة كده ونشوف بقى وإحنا لا بالعكس I think في مصر أنا مش متأكد قوي، ممكن الناس ترجع ورايا، الأسيس مليس عبد النور كان بيقول أو حد قال إنه الأسيس مليس عبد النور كان بيقول لو أنت ما اتخنقتش مع مراتك غالبا بيبقى في حاجة غلط، بالذات في أول سنين الجواز، لأنه تتعرفوا بعض يعني وقت الخطوبة أنتوا كل حاجة وردي وهدايا وده بديب ونطلع نخرج في السينما، وبعدين وقت الجد ما بنتجوز في حاجات حتى أبسط الحاجات معجون السنان محطوط هنا ليه، محطوط ليه بالورب، يعني انت تعودت على حاجات طول حياتك بقالك 25 سنة 30 سنة وهي نفس الكلام تعودت على حاجات مختلفة، وطبعا يعني بقول أبسط الأمور بس في حاجات تانية في الحياة أكيد بقى فيها اختلافات مع الماتيورتي أو النضوج بتاع الشخصيات، الحاجات دي بتعرف تتحجم وتحط في قالب مظبوط وبنعرف ناخد قرار مظبوط ونكمل، ولما بنكمل بناخد بنستك في حاجه تانية
0: تتحل يعني
1: طبعا
0: ما تبقاش خناقات،
1: لا طبعا لا طبعا لا طبعا، بس وارد ان يبقى في خلاف انك تبقى متوقع ان كل حاجه هتبقى دايما على وفاق، ده مش طبيعي.
2: طب اسمح لي اسالك سؤال رخم بقى، يعني لو دلوقتي لو في بقى يعني هيبقى في خلافات زي اي علاقات، يعني لو عندي خلافات مع اصحابي، لو عندي خلافات مع بابا وماما خلاص مجبور عليهم، لكن لكن لكن ليه اروح بقى للخلاف بتاع الزواج ده؟ يعني لو ليه اتجوز اصلا؟ يعني ايه تصميم ربنا للزواج؟ طالما في خناقات طالما مش عارف ايه، طب ما هو ليه اتجوز اصلا؟ يعني ليه ربنا اخترع؟ انت بتقول انه الجواز اختراع الهي واختراع مقدس وبنشوفه من تكوين واحد واثنين، انه ربنا عمل اثنين عشان يبقى فيه جواز وبارتنرشيب، بس طب ليه يعني ليه وبالذات بعد السقوط بقى؟ طب ليه المنظومة دي كاملة لو احنا شايفينها فاسدة وشايفينها بتعملها بتبوظ وفي دلوقتي زي ما كنا بنقول برضو في طلاق وكده، ايه التصميم الاصل اللي ربنا كان حطه من الاساس عشان يقول انه هو ده دي الصورة، هي دي صورة حقيقية؟
1: يعني تعرفين انه في امريكا وكندا دلوقتي في اتجاه قوي جدا حتى من الحكومات وحاجات very well funded، يعني بتدفع لها فلوس كتير جدا ads على السوشيال ميديا على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى التلفزيون الناس ما تتجوز. والكلام منتهى الوضوح البورن is one of them. انك انت دلوقتي انت مش محتاج الجواز حتى جنسيا، لان انت تقدر تتفرج على
0: خلاص.
1: بتشبع نفسك
0: المثلية برضو يعني
1: والمثلية مشكلة ضخمة جدا. كل حاجة عكس الفكر الإلهي بتاع ربنا لما اخترع فكرة الجواز. أولا أنت من غير جواز مفيش استكمال البشرية، أنت مش هيبقى فيه جنس بشري، الناس هيجي إزاي؟ وخلي بالك في العبري في الشريعة اليهودية ده كان حاجة مهمة جدا، إنك ما تجيبش نسل بالنسبة للست اليهودية ده معناه أنه في
2: لعنة.
1: بالضبط، برافو عليك. البركات كأنها موقوفة.
3: يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل مش بس طريق المصالح، في في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الضلمة، وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

انت كلي القدرة، كلي السلطان، انت متسلط على كبرياء البحر، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عندك. انت تفتح وليس من يغلق يا رب، حتى لو مش شايف ولا حاسس، انا مختارة اثق فيك، مختارة اثق فيك وفي وعودك. انت تفتح يدك وتشبع كل حي رضا، انت ارادتك شفاء، انت تدي شفاء، شفاء لنفوسنا وكل جروح، شفاء لكل مرض جسدي وروحي ونفسي. هللويا هللويا، بثق فيك، انت حافظي، لا تنعس ولا تنام. هللويا، بثق فيك، بثق فيك.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب. ربك يا رب لينا، صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ لما حد بيتأخر علينا بنبص للساعة ونقول هو ليه تأخر؟ وأوقات ده اللي بنعمله مع ربنا، هو ليه ربنا مش بيستجيب لصلاتي بسرعة؟ هو ليه ربنا سمع صراخي وشايف زنقتي بس متأخر؟ عايز أقول لك الحاجة، الرب قال في أشعياء 55 كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت أفكاري عن أفكاركم وطرقي عن طرقكم. وعايز أضيف حاجة من عندي، وتوقيتاتي عن توقيتاتكم. إحنا أوقات بننتظر الله بحسب توقيتنا، لكن تأكد أن الله مش بيتأخر. السؤال مش هو ليه بيتأخر، لا لا لا، السؤال هل هو بيتأخر؟ هو قال أفكاري ليست كأفكاركم وطرقي ليست كطرقكم، وكذلك توقيتات الله مش زي توقيتاتنا. أرجوك اعرف كده أن الله بيجي في الوقت المظبوط وفي الوقت الصح. واللي علينا النهاردة نعمله نقول لك يا رب في يدك أوقاتي، في يدك أجالي، زي ما داود قال له صنع الكل حسنا في وقته. عايز أقول لك على قصة جميلة أكيد كلنا عارفينها. في يوم دخل مع تلاميذه في وسط البحر والبحر هاج، لكن الكتاب يقول إن هو كان نائما في السفينة وفضلوا يصرخوا للرب لغاية لما قال لهم، وقال لهم ما بلكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض من هو هذا؟ لما أسكت الريح بكلمة فإن الريح أيضا البحر يطيعانه. الرب كان عنده هدف من التأخير، وده اللي عايز أشجعك ليه. زي ما كان عنده هدف عميق في حياة تلاميذه أن يعلمهم الإيمان وأنه ينتظر الله بإيمان، وانت منتظر الله بإيمان ما تخافش، وهشهد ووري لك أن أنا أقدر أسكت البحر بكلمة. الرب أوقات بيجي في توقيتاته مش توقيتاتك، عشان عايز يعلمني حاجة، عشان عايز يكبرني، عشان عايزني أنمو في علاقتي بيه، عشان عايز إيماني يزداد فيه. مش في استجابة الصلاة، لكن في شخص الله القادر إنه يسكت البحر بكلمة واحدة. الله بيجي في توقيته، لكن خليك فاكر توقيتنا مش زي توقيته. أصبر له وانتظر الرب، لأن الله يأتي في توقيته. ومن هنا لما يأتي توقيت الاستجابة صدق أن الله عايز حياتك تنمو فيه وتنمو في معرفته إلى أن يأتي في توقيته.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور السابع. من الكلمات اللي ممكن تكون مش واضحة في المزمور موجودة في العنوان، كلمة شجوية، والكلمة العبرية معناها مناجاة، وهي مشتقة من الحزن والغم، ومعناها إن الترنيمة اللي جاية أو المزمور اللي جاي أقرب إلى المرثاة اللي هي ترنيمة شجوة وحزن. فمن العنوان بنقدر نعرف إن داود كتب من المزمور ده بسبب كلام زور وشكاية من واحد اسمه كوش البنياميني، والاسم ده مش موجود في الكتاب المقدس خالص، لكن نقدر نعرف إنه من سبط بنيامين اللي هو سبط الملك شاول اللي كان بيعادي داود قبل ما يبقى ملك وبعد ما بقي ملك. ربما كوش كان واحد من اللي بيدعموا شاول وحاولوا التخلص من داود. في المزمور ده داود بيطلب النصرة من الله ضد ادعاءات الأعداء الظالمين وأفعالهم لأنه بريء، وبيطلب من الرب مقاضاة الأعداء وإقامة العدل في الموقف اللي بيمر بيه. لكن قبل ما داود بيبتدي في المزمور إنه يطلب الطلبات دي، حط حجر أساس في حجته وصلاته وطلبه من الرب، ويقول يا رب إلهي عليك توكلت، كما لو كان بيقول يا رب أنا هشرح الموقف وهطالب بحقي ضد أعدائي، لكن في الأصل أنا توكلي مش على حجتي القوية، لكن في الأصل أنا توكلي عليك مش على أي شيء تاني في حجتي. وابتدى يوصف مدى صعوبة الموقف اللي هو فيه، فهو بيطلب الخلاص من كل اللي بيطردوه ويطاردوه اللي منهم كوش البنياميني وغيره، وبيوصف أعدائه إنهم كتير، وبيوصف قوة العدو بأنه جبار وقاتل زي الأسد. ففي الصورة دي ممكن يكون داود بيستعيد صورة الأسد اللي هاجم الأغنام زمان أيام ما كان هو راعي، كان بيقول للرب أنا زي الخروف بالظبط، أنا مش هقدر أنقذ نفسي بدون أن حد يتدخل وينقذني من فم الأسد. ابتدى داود في الأعداد من 3-5 يعلن عن براءته ضد الاتهامات، وابتدى يقدم الأسباب دي. فالكتاب المقدس مش بيقول لنا إيه هو كلام كوش الزور اللي كان بيقوله على داود، لكن داود ابتدى يصلي ويقول يا رب إلهي، إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كفأت مسالمية شراً وسلبت مضايقية بلا سبب، فما عنديش أي مانع إنك تسلمني الأعدائي أو حتى إني أموت. لكن بسبب الظلم اللي وقع عليه ابتدى داود يطلب تدخل الله القاضي العادل، فبما إني لم أخطئ وعدوي شرس فأنا لا رجاء لي سوى تدخلك أنت القاضي العادل. وقال له في عدد 8 اقضي لي يا رب كحقي ومثل كمالي الذي فيا. هو مش بيقول ان انا كامل بلا خطية، لكن هو بيقول انا في الموقف ده انا بريء ومظلوم. بقول له يا رب انت حتى القلوب والكلى انت فحصها، انت عارف الحقيقة، انت عارف الحق اللي الناس مش عارفاه او مش شايفاه، ولأنك عارف فأنا أثق فيك إنك ستخلص المستقيم القلوب. في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 11-17 ابتدى المرنم يخاطب أعدائه، بس ابتدى يخاطبهم من خلال إنه بيرسم صورة شعرية في 3 تشبيهات. الصورة الأولى رسمها عن الرب إنه محارب، كما لو كان بيقول لهم إن لم يرجع الشرير عن شره فالله كمحارب في إيده سيف وقوس مهيأ للحرب وسيسدد سهامه الملتهبة ناحية الشرير. خلي بالنا بيقول إن لم يرجع الشرير، فالرب دايما بيدي فرصة للعدو مهما كان شره إنه يتوب. الصورة الثانية اللي رسمها داود هي تنبؤ بنهاية الشرير، فرسم صورة إن الشخص الشرير ده كما لو كان إنه امرأة حامل لكنها تحمل تعبا، وفي النهاية الولد اللي هتولده عبارة عن كذب. الصورة الثالثة بشبه الأشرار وبيقول لهم أنتوا عاملين زي الصياد اللي بيحفر يحفر حفرة عشان يصطاد حيوان، في النهاية الحفرة دي أنت اللي بتقع فيها مش الصيد بتاعك. لكن في نهاية المزمور بتحصل نقلة في صلاة داود، وإن الآب إنه بياخد خطوة إيمان وبيختم المزمور بتسبيح وترنيم للرب العلي، بإيمان منه إن الله سينصره حتى لو ما حصلش حاجة في الواقع. وده كان حال داود دايما، إن من خلال صلاته وتأمله في صفات الله بيدي قوة وإيمان وثقة في الرب، وابتدى ياخد خطوة إيمان ويسبح ويمجد الرب حتى لو هو مازال مظلوم ومعرض للظلم والعداء من الأشرار. يا رب بنشكرك لأنك قاضي عادل، بنشكرك لأنك لا تترك أولادك بل مهتم بأصغر أصغر تفاصيل في حياتنا. فكم وكم يا رب تهتم بينا وإحنا في ظرف صعب
أو ظرف بنتعرض فيه لظلم أو لمواجهة الأعداء. ساعدنا نكون زي داود، نلتجئ إليك وننظر لشخصك ويكون عندنا إيمان ويقين في نصرتك لينا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقهم.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك وناموا وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده أنكزايتي وديبريشن، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

رغم ما في إيماننا المسيحي أن هناك دائما حل. إحنا مش في إيماننا المسيحي بنوصل إلى حارة مسدودة، دائما في حل. وأجمل ما في إيماننا المسيحي أن اللي جه ده وأحبنا وبذل نفسه من أجلنا بيحب الخطاة. ويا بختك لو كنت خاطي، لو حاسس نفسك كويس يبقى أنت مش تبعه. يا بختك لو كنت خاطي، بس هو بيحبك عشان يغيرك وعشان ينقلك من اللي انت فيه للجديد. هو بتاع الجديد، وهو طبيب وبيحب يشفي. والترنيمة الجاية يحب يسمع صرخة من كل واحد طلعت من شفايفه أو كانت جوه قلبه، ويقول له اشفيني.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف، لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك. تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

مزمور 23 بيقول: الرب رعاي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.

انا مش عارفه ليه بقى كل المدارس بتعمل حفله التخرج دي بتاعه الطلبه من الحضانه للابتدائي كانهم خريجين هندسه. عارف الاهالي بتهني بعض كان اولادهم عبروا القناه. الف مبروك. انا باعتباري عمه حضرت حفله تخرج ابن اخويا باهي، كان بيتخرج من كي جي 2 لاولى ابتدائي. لبس شيك، اغاني، تنظيم، واهم لحظه بقى توزيع الشهادات. ايه اول ما سمع اسمه طلع يستلم الشهاده، واحنا طبعا تصوير وتصفيق وبرافو باعلى صوتنا. بس هقولك على لحظه بقى في وسط الحفله دي هي اللي لفتت نظري في كل اليوم ده. اخويا نادى على باهي، على ابنه، وسط الزحمه دي. وفي وسط الزحمه دي باهي التفت لصوت باباه. ساعتها قلبي اتنقل للحظه تانيه خالص، اللحظه اللي هيتنادى فيها عليا وعلى اسمي، اليوم اللي الزمن البشري فيه هيقف وهيكمل الزمن الابدي. مش في حفله تخرج من كي جي 2، لكن في حفلتي الكبيره، يوم تخرجي من الارض للسماء. يسوع نفسه هيكون بيستقبلني، هسمعه بينادي اسمي. الصوت اللي كنت بسمعه همس دلوقتي هسمعه اوضح، صوت بيحبني، صوت فهمني، صوت مستنيني. نقله بسيطه، غلاف بسيط بعديه من عالم الاحياء لعالم الخلود. بس مش الخلود اللي الفراعنه بيحلموا بيه، ده خلود مبني على علاقه، على حب، على يقين اني رايحه لحضن ابويا السماوي اللي ابتدى معايا من الاول لغايه النهارده، اللي ربطني بيه وانقذني من موتي الروحي ونقلني لملكوته وخلى الحياه الابديه تبتدي من هنا على الارض. انا ليه وهو ليا، حكايه حب بدات هنا وهتكمل هناك.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. أمين.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 88، تسبيحة، مزمور لبني قورح، لإمام المغنين على العود للغناء، قصيدة لهيمان الأزراحي.
2: يا رب إله خلاصي، بالنهار والليل صرخت أمامك، فلتأتي قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى صراخي، لأنه قد شبعت من المصائب نفسي، وحياتي إلى الهاوية دنت، حسبت مثل المنحدرين إلى الجب، صرت كرجل لا قوة له، بين الأموات فراشي مثل القتلى المضطجعين في القبر، الذين لا تذكرهم بعد، وهم من يدك انقطعوا، وضعتني في الجب الأسفل، في ظلمات، في أعماق، علي استقر غضبك، وبكل طياراتك ذللتني، أبعدت عني معارفي، جعلتني ركسا لهم، أغلق علي فما أخرج، عيني ذابت من الذل، دعوتك يا رب كل يوم، بسطت إليك يدي، أفلعلك للأموات تصنع عجائب، أم الأخيلة تقوم تمجدك؟ هل يحدث في القبر برحمتك أو بحقك في الهلاك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك وبرك في أرض النسيان؟ أما أنا فإليك يا رب صرخت، وفي الغداة صلاتي تتقدمك. لماذا يا رب ترفض نفسي؟ لماذا تحجب وجهك عني؟ أنا مسكين ومسلم الروح منذ صباي، احتملت أهوالك، تحيرت، علي عبر سخطك، أهوالك أهلكتني، أحاطت بيك المياه اليوم كله، اكتنفتني معا، أبعدت عني محبا وصاحبا، معارفي في الظلمة.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة بعنوان افتح عيني الغلام، من المعجزات الرائعة اللي بتفرق معايا في سفر ملوك الثاني إصحاح 6، بتحكي عن النبي إليشع، رجل كان غني وعنده 12 فدان بقر ومرتاح جدا في حياته، بس لما الرب اختاره ليكون النبي بعد إيليا عمل حاجة غريبة جدا، ذبح البقر كله ووزعها على الشعب وحرق المحراث، يعني بيعلن لنفسه للرب مفيش رجوع تاني للعالم، أنا هتخصص ليك أنت وبس طول أيام عمري. وفعلا كان عنده غيرة وعطش للرب، حتى طلب روحين من روح إيليا، فعمل معجزات كتيرة وأقام موتى وشفى برس نعمان. والعجيب لما مات واحد ميت وقع على قبر إليشع فعاش، ومن كتر حبه والتصاقه بالرب ليل ونهار كانت السماوات مفتوحة قدامه، يعني كان الله بيعلن له عن أمور محدش غيره شايفها، واللي كان بيؤمر بيه بيتنفذ، أصله مولع بالروح. عندي سؤال مهم، يا ترى إحنا بنحب الرب قد إيه؟ عندنا غيرة روحية؟ عاوزين نخش لعمق أكبر ولا مكتفين؟ ملتصقين بالرب، يعني بنقعد معاه بنصلي ونستشيره في كل صغيرة وكبيرة، ولا لسه بنعتمد على فكرنا وشطارتنا؟ يا ترى كتابنا المقدسة مفتوحة كل يوم علشان نعرف الرب عاوز يستخدمنا ازاي؟ عارفين مقاصد الرب وهدفه لينا ايه في الحياة؟ ممكن نسيب كل حاجة غالية علشان زي إليشع؟ احنا شايفين ايه العيان والتحديات؟ ولا عندنا إدراك روحي وقدرة على سماع صوت الله بالإعلانات السماوية؟ القصة بتكمل إن في يوم ملك أرام قرر إنه يحاصر المدينة اللي فيها إليشع وغلامه بخيل ومركبات وجيش ثقيل جدا بالليل. فأول ما صحي الغلام شاف المشهد وقال لإليشع: آه يا سيد، كيف نعمل؟ فرد عليه إليشع: لا تخف، لأن الذين معنا أكتر من الذين معهم. الغلام استغرب جدا، إيه اللي سيدي ده بيقوله؟ إحنا عزل من غير ولا سلاح ولا عندنا جيش، وإحنا الوحدين خالص. بس ده الفرق بين إليشع المصلي المخصص المؤمن الجبار اللي رأى أمور سماوية الغلام الضعيف الإيمان ما شافهاش. فصلى إليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. وفعلا الرب فتح عينيه فشاف الجبل كله مليان خيل ومركبات نارية حوالين إليشع. الدرس اللي بنتعلمه النهاردة، لو إحنا بنواجه أمور ومشاكل صعبة وحاسين إن مفيش مخرج والدنيا مسدودة من كل ناحية والموقف اللي بنواجهه أكبر وأصعب وأكتر من إمكانياتنا، حتى في صرخة جوانا مش قادرين نصرخها وبنقول له: آه يا رب هعمل إيه؟ الرب باعت لحد النهاردة بيقول له: اوعى تخاف ابدا، اصل اللي انا محضره لك اعظم واكبر من تخيلك، بس انت اللي مش شايف ولا مستوعب امكانياتي. في رسائل من الرب اسمعوها من فضلكم، انت مش لوحدك خالص، انا الرب معك. حتى لو بتقول في سرك محدش مهتم، اسمع، الرب بعت لك انا مهتم بيك جدا. لو حد حاسس انه ليس له انسان، الرب بعت لك أنا هو الله الإنسان. آمن، هتعرف تحلها وهتشوف مجد إلهي زي الغلام. تعالوا نصلي: يا رب اديني أحبك صح ومرجعش للعالم والخطية من تاني. يا رب أنا بصرخ ليك، آه مش قادرة أكمل وشعرة بالعجز، تعالى يا رب افتح عيني عشان أشوف البركات اللي انت محضرها لي. اغسل عيني من القذورات العالم والخطية والدنس، شيل القشور عن عيني اللي منعاني أشوف مجدك. اديني عيون مستنيرة فأعيش السماء على الأرض وأعرف أستقبل كل اللي على قلبك وأشوف الملائكة اللي انت بترسلهم لخدمتي وحمايتي. من فضلك قيس 1000 ذراع وعديني لنهر سباحة لا يعبر. آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

أهلا بكم حبايبي الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن راجل في عمر 50 راح للطبيب النفسي وهو محطم، راح وعينيه مليانة بالدموع، راح وهو حاسس إنه خسر كل شيء، هو يشعر بالفشل، خلافات شديدة جدا مع مراته أوشكت إلى الانفصال، انهيار في علاقات كتيرة مع والديه وأصدقائه وأصحابه، تقصير شديد في الشغل لدرجة أنهم قربوا يفصلوه من العمل، ديون صعبة، لا عارف ينام ولا عارف يضحك ولا عارف يعمل إيه بالظبط. فراح للدكتور وقال له ماذا أفعل ماذا أفعل. بصل له الدكتور كده وقال له خلينا أقول لك بعض الأفكار السريعة. أول حاجة اقفل على الماضي بكل ما فيه، اترك المستقبل في إيد الله ولا تهتم بالغد، كن نفسك ولا تقلد الآخرين، كن قنوع بأسرتك وبموهبتك وبدخلك، تفاءل وابعد عن التشاؤم والمتشائمين، أحسن إلى الناس وقدم الخير ليهم، عيش يومك، نظم وقتك وأعمالك، لا تبحث عن السعادة بعيد لأنها في داخلك، لا تلوم الآخرين. قبل النوم راجع نفسك ماذا فعلت النهاردة. والنصيحة الأخيرة قال له الله الله الله. علاقتك مع الله، كلمة الله في حياتك، شركتك مع الله، إيمانك، ثقتك. مرات كتيرة الله بيسمح بأمور صعبة نكتزها لكي يغير ويشكل من حياتنا ومن طبيعتنا. يقول كده في كورنثوس الثانية 4:16 لا نفشل إن كان إنساننا الخارج يفنى. مرات كتيرة الله بيسمح لأمور كتيرة بتفنى في حياتنا، فالداخل يتجدد يوما فيوما. كل يوم حياتنا مع الله بتتجدد، كل يوم بنصدق ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. في تيموثاوس الثانية 1:7 يقول كده الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح. الله ما عندوش فشل، الله لا يعرف الفشل، عشان كده الله لا يعطينا روح الفشل لكن يعطينا روح المحبة وروح القوة وروح النصح. في الوقت اللي تشعر به بالإحباط والاكتئاب ادخل إلى مخدعك، اغلق بابك، صلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. مرات كتيرة الظروف بتبقى أقوى مننا، مرات كتيرة الحمل بيبقى تقيل، لكن علينا بالإيمان، علينا بالصبر، علينا بالثقة اللي قال عنها كتاب ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. فنحن ننظر إلى الصليب، ننظر إلى الرب، نثق إن كل شيء أوشك على الانتهاء، ومجيء الرب على الأبواب، وفي مجيئه ستنتهي الأحزان وتنتهي الآلام. يا رب ثبت نظرنا على شخصك وساعدنا انه مهما كانت الظروف تكون عينينا وإيماننا في شخصك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار يقول الرب؟ هو ذاك الطين بيد الفخار أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون أحكامي وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

يا رب بنهدي لك يا رب كل التعظيم. انت قدوس، انت مستحق. احنا جايين نعبدك، جايين نقدم لك كل الغالي، نطرحه امامك علشان انت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. انت تنزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لانك انت القدوس، ومع انك انت القدوس تنزلت. انت اللي تنزلت، انت اللي شفتنا، انت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. آمين.

في بطرس الأولى 1:3 بيقول كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. وعدد 8 بيقول كده: الذي وإن لم تروا تحبونه لكن عندكم فرح تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، وده اللي ينفع نعيش به، تبتهجون بفرح بفرح لا ينطق به ومجيد. تعالوا نسبح الوقت الجاي، نفرح بالرب ونتسند على الوعد وإحنا بنقوله الكلام الجاي ده.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لكل حد مش مصدق في تعاملات ربنا الخاصة جدا لكل حد فينا، وفاكر كده ان ربنا مش بيسمع الصلاة وبعيد ومش شايف، وانه ربنا في أعلى سماء وإحنا هنا على الأرض بعيد، أحب أطمن نفسي وأطمنكو إن كل كلمة وكل نفس وكل حركة وكل حتى نية من نوايانا مكشوفة قدامه، وكل فكرة كمان مخفية جوانا هو عارفها. الله عظيم، واللي حصل من كام يوم بيبين عظمته قوي بالنسبة لي أنا شخصيا. اللي حصل إنه كان في أمر مخوفني جدا قدام ربنا حطيته، وطلبت منه إن ربنا حقيقي ينجيني، لأن اللي بيحصل كان شوية شديد وكانت الريح شديدة قوي في السفينة بتاعتي في الوقت ده في حياتي. لو أنت أو أنتي من الناس اللي ربنا بيبعت لهم رسائل بتشجعهم وتطمنهم، فيا بختك، لأنك محظوظ، ولأنك كمان ذكي وعارف تفهم وتقبل بسرعة الرسالة اللي ربنا بيقولها لك. ومن غير تقليل للموقف أو تجاهله أو حتى من غير مبالغ، في يوم كنت خايفة وقلت لشخص كده قائد وقدوة في حياتي إن أنا خايفة ومش قادرة إن أنا أكمل ومش عارفة أعمل إيه، لكن كان رده السريع ليا قال لي اوعي تخافي، يلا ما تخافيش كملي. وفي تردد وفي أسئلة كتيرة جوايا بعدها روحت البيت ألاقي رسالة كده صغنونة من طفلة جميلة بتحكي قصة المركب بتاعت الرب يسوع لما كان نايم والتلاميذ صحوه وقالوا له اصحى احنا بنغرق، كلنا عارفين القصة دي طبعا. وهي الصغنونة بقى بتحكيها حسيت ان ربنا حقيقي زي ما يكون بيقولي ما تخافيش، الريح هتخرس، ده انا اللي عندي السلطان. وعشان ربنا عظيم وجميل بعتلي ثالث رسالة مشجعة في نفس اليوم. كنت صاحية متأخر قوي وجوزي جاي من المطار وأنا معاه على التليفون، خلصت المكالمة وبعدها قلت هقرأ شوية أفتح كتاب أقرأ فيه. بصراحة لقيت كتاب وكتاب المقدس جنبه، وكنت أنا مقررة أن أنا أقرأ الكتاب التاني ومش هقرأ الكتاب المقدس في الوقت ده، لكن حاجة زي ما تكون قالت لي افتحي الكتاب المقدس في الوقت ده وطلعي منه الألم اللي انتي بتخططي عليه في الكتاب. فتحت فعلا لقيت الألم محطوط في صفحة موجود فيها المعجزة بتاعت يسوع وهو ماشي على المية، ولما تلاميذه صرخوا وقالوا له بالحرف كده كانت السفينة معذبة، كاتب الكتاب إنه السفينة كانت معذبة والريح شديدة ومضادة، نفس الوضع اللي أنا كنت فيه بالظبط. مش ممكن أقول لكم على كم السلام اللي حسيت بيه والطمأنينة في الوقت ده، وحسيت إنه ربنا قاصد جدا في تعاملاته الشخصية معايا وفي حبه واهتمامه بيا حتى في الموقف الصغير اللي أنا خايفة فيه. ربنا بيبعت لنا الرسائل اطمننا في مواجهة الريح، وفي الآخر قال الكتاب سكنت الريح، المعجزة في الآخر ما بين قوسين كده سكنت الريح. يسوع أنت حلو مفيش زيك، الرب يدينا الشجاعة ويدينا الإيمان لمواجهة الريح علشان هو بيظهر في حياتنا، ولما بنعيش شهود عنه وبنكون مجاهرين بيه بنعلن سلطانه وحضوره. ليس مثلك يا رب ولا لمثل أعمالك، ومفيش غيرك عظيم وقدير، ليك وحدك العظمة والقدرة والقوة. ونفتكر مع بعض الموقف بالآيات، ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ ولما دخل السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله.

يا رب نقي قلبي من أي طريق بيبعدني عنك، وساعدني أعيش بحسب مشيئتك وأثمر لمجد اسمك. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه انا مين. من حاله لحاله ربنا يقدر يغير حالي وظروفي ويعمل تحول كبير في حياتي، وده اللي أنا قادر أشوفه في لقاء الرب يسوع مع بطرس. خليني أقرأ بعد الأعداد من لوقا 5. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك، فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. بصوا إجابة سمعان. فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألق الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرج. من حالة لحالة الكتاب بيوريني كده، قبل الدخول للعمق وبعد الدخول للعمق. في البداية قبل الدخول للعمق تعبنا، حالة من التعب والاستنزاف ولا قدرة، خلاص بقى تعبنا. انت جاي تقول لي ادخل تاني، ده احنا قضينا اليوم كله، تعبنا الليلة كله. وبعد كده يقول الكتاب يقول السفن كانت واقفة، ومعنى واقفة يعني محلك سر، لا رغبة لا قدرة ولا رغبة، مش عايزين حاجة. ده بالعكس الشباك كانت مغسولة، حالة من اللا رجاء ولا أمل والإحباط. السفن واقفة، الشباك مغسولة، وتعبنا الليل كله مش لاقيين حاجة. خلاص بصراحة الموقف صعب، إحباط شديد، لا قدرة وتعب ومفيش رجاء. لكن الرب ينقل حالة بطرس لحالة تانية خالص، لحالة من النجاح والصيد الوفير والبركة والشراكة. وحتى بطرس نفسه تغير من سمعان لبطرس، حتى معرفته بالله اتغيرت. في الأول كان بيقول له يا معلم، لكن لما دخل العمق قال له يا سيد، وابتدى يتوب ويتغير. ربنا يقدر ينقل حالك. أنا عارف إنه في ناس كتير تقدر توصف حالتها بنفس الحالة دي، شباك مغسولة، خلاص بقى أنا أحبطت ومش ناوي أعمل حاجة، أنا بذلت مجهود كتير، أنا حاولت، أنا ضيعت الوقت، أنا بقالي سنين أنا محبط. لكن صدق إنك لما تدخل للعمق مع الرب، الرب يغير حالك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور السابع. من الكلمات اللي ممكن تكون مش واضحة في المزمور موجودة في العنوان، كلمة شجوية، والكلمة العبرية معناها مناجاة، وهي مشتقة من الحزن والغم، ومعناها إن الترنيمة اللي جاية أو المزمور اللي جاي أقرب إلى المرثاة اللي هي ترنيمة شجوة وحزن. فمن العنوان بنقدر نعرف إن داود كتب من المزمور ده بسبب كلام زور وشكاية من واحد اسمه كوش البنياميني، والاسم ده مش موجود في الكتاب المقدس خالص، لكن نقدر نعرف إنه من سبط بنيامين اللي هو سبط الملك شاول اللي كان بيعادي داود قبل ما يبقى ملك وبعد ما بقي ملك. ربما كوش كان واحد من اللي بيدعموا شاول وحاولوا التخلص من داود. في المزمور ده داود بيطلب النصرة من الله ضد ادعاءات الأعداء الظالمين وأفعالهم لأنه بريء، وبيطلب من الرب مقاضاة الأعداء وإقامة العدل في الموقف اللي بيمر بيه. لكن قبل ما داود بيبتدي في المزمور إنه يطلب الطلبات دي، حط حجر أساس في حجته وصلاته وطلبه من الرب، ويقول يا رب إلهي عليك توكلت، كما لو كان بيقول يا رب أنا هشرح الموقف وهطالب بحقي ضد أعدائي، لكن في الأصل أنا توكلي مش على حجتي القوية، لكن في الأصل أنا توكلي عليك مش على أي شيء تاني في حجتي. وابتدى يوصف مدى صعوبة الموقف اللي هو فيه، فهو بيطلب الخلاص من كل اللي بيطردوه ويطاردوه اللي منهم كوش البنياميني وغيره، وبيوصف أعدائه إنهم كتير، وبيوصف قوة العدو بأنه جبار وقاتل زي الأسد. ففي الصورة دي ممكن يكون داود بيستعيد صورة الأسد اللي هاجم الأغنام زمان أيام ما كان هو راعي، كان بيقول للرب أنا زي الخروف بالظبط، أنا مش هقدر أنقذ نفسي بدون إن حد يتدخل وينقذني من فم الأسد. ابتدى داود في الأعداد من 3-5 يعلن عن براءته ضد الاتهامات، وابتدى يقدم الأسباب دي. فالكتاب المقدس مش بيقول لنا إيه هو كلام كوش الزور اللي كان بيقوله على داود، لكن داود ابتدى يصلي ويقول يا رب إلهي، إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كفأت مسالمية شرا وسلبت مضايقية بلا سبب، فما عنديش أي مانع أنك تسلمني لأعدائي أو حتى أني أموت. لكن بسبب الظلم اللي وقع عليه ابتدى داود يطلب تدخل الله القاضي العادل، فبما أني لم أخطئ وعدوي شرس فأنا لا رجاء لي سوى تدخلك أنت القاضي العادل. وقال له في عدد 8 اقضي لي يا رب كحقي ومثل كمالي الذي فيا. هو مش بيقول أن أنا كامل بلا خطية، لكن هو بيقول أنا في الموقف ده أنا بريء ومظلوم. بقول له يا رب أنت حتى القلوب والكلى أنت فحصها، أنت عارف الحقيقة، أنت عارف الحق اللي الناس مش عارفاه أو مش شايفاه، ولأنك عارف فأنا أثق فيك أنك ستخلص المستقيم القلوب. في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 11-17 ابتدى المرنم يخاطب أعدائه، بس ابتدى يخاطبهم من خلال أنه بيرسم صورة شعرية في 3 تشبيهات. الصورة الأولى رسمها عن الرب إنه محارب، كما لو كان بيقول لهم إن لم يرجع الشرير عن شره فالله كمحارب في إيده سيف وقوس مهيأ للحرب وسيسدد سهامه الملتهبة ناحية الشرير. خلي بالنا بيقول إن لم يرجع الشرير، فالرب دايما بيدي فرصة للعدو مهما كان شره إنه يتوب. الصورة الثانية اللي رسمها داود هي تنبؤ بنهاية الشرير، فرسم صورة إن الشخص الشرير ده كما لو كان إنه امرأة حامل لكنها تحمل تعبا، وفي النهاية الولد اللي هتولده عبارة عن كذب. الصورة التالتة بشبه الأشرار وبيقول لهم أنتوا عاملين زي الصياد اللي بيحفر يحفر حفرة عشان يصطاد حيوان، في النهاية الحفرة دي أنت اللي بتقع فيها مش الصيد بتاعك. لكن في نهاية المزمور بتحصل نقلة في صلاة داود، وإن الآب إنه بياخد خطوة إيمان وبيختم المزمور بتسبيح وترنيم للرب العلي، بإيمان منه إن الله سينصره حتى لو ما حصلش حاجة في الواقع. وده كان حال داود دايما، إن من خلال صلاته وتأمله في صفات الله بيدي قوة وإيمان وثقة في الرب، وابتدى ياخد خطوة إيمان ويسبح ويمجد الرب حتى لو هو مازال مظلوم ومعرض للظلم والعداء من الأشرار. يا رب بنشكرك لأنك قاضي عادل، بنشكرك لأنك لا تترك أولادك بل مهتم بأصغر أصغر تفاصيل في حياتنا. فكم وكم يا رب تهتم بينا وإحنا في ظرف صعب
أو ظرف بنتعرض فيه لظلم أو لمواجهة الأعداء. ساعدنا نكون زي داود، نلتجئ إليك وننظر لشخصك، ويكون عندنا إيمان ويقين في نصرتك لينا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين أوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده. في كل مرة بنقعد قدام رب ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معانا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما، ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم، نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض ترجاك وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك، نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: أنا مش قادرة أصدق إن أنا واقفة قدام الكاميرا وحتكلم على اختباري وقصتي مع الله. أنا واحدة كنت بعيدة جداً جداً جداً، مع إني كنت في الكنيسة كل يوم حد، كنت بقرأ كتاب الكتاب المقدس، قريته 5 مرات من الجلدة للجلدة، كل الكتب الروحية قريتها، أي كتب كانت تيجي قدامي كنت أقراها بكل اللغات، عشور أعشر، كنيسة أروح أنظف الكراسي، أي حاجة كانت مطلوبة مني كنت بعملها، مطلوب واللي مش مطلوب واللي أكتر من المطلوب كمان. أنا كنت فاكرة إنه الحاجات دي كلها هتوصلني ربنا، لكن للأسف كنت بعيدة كل البعد عنه، كنت بعرف عنه لكن ما كنتش أعرفه هو. كنت فاكرة إن أنا هلاقيه في الكتاب، لقيته في الكتاب، بس وقت لما كنت بقى ما كنتش بلاقي الله، لأني ما كانش فيه بيني وبينه علاقة أبدا. ولما كانت الناس تقول الله محبة كنت بستغرب، يعني ايه الله محبة؟ كنت بقول عليهم لا لا لا، دول ناس متدروشين، دول ليهم افكار بقى مش هعرف انا، هم مش زي انا، هو في حد زي ده؟ انا اكتر واحدة قارية، ده انا الكتاب كنت بتفاخر ازاي انا قريت الكتاب المقدس 5 مرات من الجلدة للجلدة. لكن انا جاية من حتة ضلمة قوي، من حتة تعب قوي قوي قوي. انا كنت عيانة، عندي مرضين ما بيخفوش، واحد منهم كان كرحة في القولون، اتعالجت منه 25 سنة، كورتيزون، وكنت تعبانة وأورم ويغمى عليا واروح مستشفيات، والدكتور قال لماما ان انا هموت بعد 10 سنين. انا كنتش عارفة طبعا، لكن كنت متعذبة، كنت باكل حاجتين بس لمدة 25 سنة، حتة لحمة ناشفة من غير ملح ولا حاجة، وحتة عيش صبح ظهر ليل. لو كنت الصبح نفسي اكل بقى اغير، احط على العيش حبة سكر او لحسة عسل عشان أحس إن أنا بغير الأكل بتاعي. 25 سنة عذاب، غير كمان كان عندي مرض جلدي اسمه بهاء، ده بقى بوظ كل حياتي. كل ما أحب حد إن بقى خلاص هنتجوز يسيبني قبل الجواز، يقولي لا لا لا أنا ما اتجوزت واحدة عيانة زيك. طب أنا ذنبي إيه؟ كنت بقوله يا رب طب أنا ذنبي إيه؟ طب اشفيني من حاجة، طب خليني آكل، طب خليني أتحب، ولا محبوبة ولا عارفة اتجوز حد يحبني ويتجوزني، يجي حد يجي يمد ايده يلاقي ان انا عندي بقع في ايدي يشد ايده. فانا مطلوب مني كمان ان انا احب ربنا؟ طب كنت بقوله احبك على ايه؟ يعني كنت اروح اعمل كل الحاجات اللي المفروض ان انا اعملها، لكن تطلب مني احب الرب الهك من كل قلبك ومن كل، لا مش هحبك، بالعكس ده انت عايز ايه عشان ايه اللي بيضايقك انا هعمله. مش في 10 وصايا لازم يتعملوا، انا هعمل عكسهم. وحقيقي كنت بحاول اغيظ ربنا، لكن في الاخر انا اللي حياتي كلها اتبهدلت. 30 سنة كنت بحفر لنفسي ابار ابار، كل ما اطلع من مشكلة اقع في المشكلة اللي بعديها، اطلع من مشكلة ومريضة والمرض يزيد واتبهدل والبهاء يزيد، وكانت حياتي عذاب بكل الاشكال. والمطلوب مني احب ربنا؟ طب لا مش هحبك. انا كنت ببص في السماء كده واقول له هو انت ايه وانت مالكش غيري؟ هو انت مفيش غيري تضايقه؟ مفيش غيري تتعبه؟ ما تبص بقى لحد تاني، ما تروح لحد تاني. وابص حواليا زي ما كل الناس بتبص النهارده وتقول اشمعنى دي كده واشمعنى انا كده. كنت الاقي ناس، طبعا ناس مريضه عندهم مرض، لكن واحد مش كل حاجه متقفله. طب ولا حتى طب اتحب؟ طب بلاش، مش عارف اكل ماشي، طب عندي بهاء ماشي، طب خلي حد يحبني. وفضلت حياتي على كده لغايه ما في يوم اجت بنتي قالت لي انا عايز اسافر بره اذاكر. قلت لها رجلي على رجلك. رحنا وربنا رحنا امريكا، ما كانش في الحسبان ان انا اروح لوس انجلوس، احنا حجزنا ودفعنا الجامعه على اساس نروح مكان في فلوريدا، لكن ربنا غير كل الخطه اللي انا يعني اللي انا كنت فاكره انه هي دي اللي صح ودي مشيئته، ودانا على لوس انجلوس. في لوس انجلوس ما كانش عندي حد ابدا، ما كانش فيه غيري انا وهو فقط لا غير، ولا اخواتي ولا اصحابي ولا قرايبي ولا اي حد. في الاول انا ما كنتش عارفاه، لكن انا بصراحه كنت عايزاه وبعمل كل حاجه المفروض اعملها بس مش عارفه اوصل له. بغيظه وحياتي بتبوظ، لغايه لما وصلت في وقت انا قرفت من نفسي، قلت طب وبعدين انا هكمل كده؟ وعرفت هناك، اتقابلت مع أسس واتقابلت مع السيسي هشام كامل، وعرفني، شفت فيه المحبه، عرفت يعني ايه اعرف احب ازاي، يعني ايه البساطه في مش بس ان انا اكون بقرا وانا ارص ايات وانه يعني هو ربنا هو بالخدمه، لا، في علاقه ممكن تكون مع ربنا، ان هو اله حي وموجود. بصراحه انا عمري ما صليت ان انا اشفى، انا عمري ما كنت بامن بالمعجزات خالص، ولا منتظره انه ربنا يعمل لي اي حاجه. لكن انا قعدت قدامه 3 سنين. قبل ال3 سنين دول انا كنت قرفانه من نفسي قوي، طب وبعدين انت هتكملي حياتك كده من حاله من اوحش لاوحش لاوحش؟ وبعدين انا في يوم من الايام كنت باخد، كان ابني اجالي على امريكا، وكنت تعبانه جدا جدا جدا، ومش عارفه اروح، مش عارفه اخد دواء في امريكا، انا جايبه معايا دواء من مصر، كنت جايبه 15 علبه كورتيزون وكنت باخدهم، ولقيت المرض زاد عليا، فابتديت ازعق في ربنا، وبعدين بقى هو انا مش هخلص بقى من المرض ده؟ هو انت فين؟ مش بقولوا عليك اله معجزات؟ ما تعمل لي بقى حاجه، بص لي شوفني مره. سمعت صوت بيقول لي ارمي الدواء. انا بصيت حواليا كده، ايه ده، هو صوت ده جاي منين؟ انا افتكرت ابني، طلعت بره ما لقيتش ابني موجود، ما عرفش ازاي. طلعت جبت 13 علبه كورتيزون، بعدين بقول له اعمل ايه؟ قال لي ارميهم في الزباله. رحت رمياهم، قال لي اطلعي جيبي العلبتين اللي فوق. طلعت جبت العلبتين اللي فوق ورميتهم. قلت له طب اكل؟ قال لي اه، افتحي الثلاجه وكلي اللي انت عايزاه. قلت له يعني اكل جبنه، اكل اي حاجه انا بقالي؟ قال لي كلي اللي انت عايزاه، انت شفيتي. وحقيقي فتحت الثلاجه وابتديت، طلعت بقى ساندويش وعملت ساندويش جبنه، اول مره من 30 سنه اكل حاجه غير اللحمه والعيش الحاف. ماما كانت بتكلمني على الفيس تايم، بتقول لي ايه، عارفه ان انا عيانه بقى وتعبانه جدا، وهي عارفه ان انا اصلا هموت بعد 10 سنين وربنا مد في عمري 25 سنه. فقالت انت بتاكلي ايه؟ قلت لها انا باكل ساندويش جبنه وحصل لي كذا كذا كذا. قالت انت اتجننتي، انت بتاكلي ازاي؟ انت مش عارفه انك تعبانه؟ انت، قلت لها ماما انا حصل لي معجزه. قالت لي يعني ايه معجزه؟ انت اتدروتش بقى انت كمان. قلت لها انا حصل لي معجزه، وفعلا حصل لي معجزه، واترمى الدواء وما رجعتش اخدته تاني، وابتديت اكل وابتديت ابقى فرحانه، وابتديت احس انه الله يا رب ده انت هنا موجود بقى، وابتديت تشوفني انا مش رقم زي ما انا كنت فاكره، ده انت، هو انت بتحبيني بجد؟ طب والابيض ده بقى، لان الناس ابتدت تقول لي طب انت فعلا، ما كانوش بيصدقوني لانه المرض اللي عندي مش شايفين منه حاجه، يعني مفيش حاجه ظاهر عليا، بس لما بكون في حته باكل حته يعني قدامهم حته عيش، فاوكي يعني ممكن اكون بضحك عليهم، لان هم كمان ما يعرفونيش غير اصحابي اللي في مصر. فمرة كنت قاعدة، أنا كنت دايماً أخبي، كان جسمي كله مبقع لأن أنا أصلاً سمرة، فالبس جسمي كان بيبقى مبقع بني بأبيض، فأنا كنت بخبيه بكريمة تغطي اللون ده. ففي مرة أنا قاعدة مع واحدة صاحبتي وعاملة كده إيدي، قالت ما كنتش مغطية ومتها، لأن أنا وهي شايفاني يعني عارفاني، فأنا حاطة إيدي كده والقميص كان نازل شوية، قالت لي بولا هو فين البني اللي عندك؟ قلت لها انا افتكرت القميص بقى، قلت لها بني ايه؟ قالت لي البني اللي في ايدك. قلت لها ماله البني اللي في ايدي؟ ببص لقيت ان انا شفيت، نمت عيانه عندي بهاء، صحيت ما عنديش ولا نقطه في جسمي بني، كل جسمي اخد لون واحد. يومتها ركعت على الارض وبقيت اقول له يا رب انا مش عارفه اقول لك ايه، اشكرك على ايه ولا على ايه ولا على ايه. وقعدت قدامه 3 سنين ما بحضرش حتى بايبل ستادي، قاعده انا وهو بس، يفهمني هو مين ويعرفني قد ايه هو اله حي وصالح وبيحبني. وانا احسن حاجه حصلت لي انه لما جالي، لما ربنا شفاني، انا ما كنتش في حال بحقيقي مؤمنه وما كنتش لسه بحبه، يعني ما شفانيش عشان ايماني، ما شفانيش عشان انا استاهل، لان هو المستحق هو كان عايز يجذبني، وكانت يمكن هي دي الطريقة اللي يقدر يجذبني بيها، يشيل أفكاري الغلط عنه، المغلوط عنه، اللي تربيت باللي حواليا بيقولوها إن الله بينتقم مننا، وإنه الله طب ما هو قادر، هو ليه مش بيشفيكي، هو مش بيحبك، يبقى أنت أكيد بتعملي حاجة غلط. طب أنا ما كنتش بعمل حاجة غلط، ده أنا طول النهار منقوعة في الكنايس وقاعدة فاتحة الكتاب. كانوا الأفكار الغلط اللي عندنا تربينا عليها عن الله هي اللي كانت سبب لكل الأزمات اللي حصلت في حياتي. أنا لو كنت عارفة إن أنا محبوبة وإن أنا ليا قيمة فيه هو، حياتي يمكن كانت اتغيرت، ويمكن ما كنتش عيت خالص ولا بالبهاء ولا بالكرحة اللي كانت عندي. أشكر ربنا إن أنا في يوم أديني واقفة وبتكلم وبقول إنه الله محبة، الله بيحبنا، انت مش وحيد، احنا مش وانا كنت بقول حواليا كل الناس، لكن انا حاسه ان انا وحيده قدام الناس عادي وما فيهاش اي حاجه، لكن قلبي كان مجروح، كنت ماشيه بجر في رجلي، عايشه بدون امل، بكره ده مش عايزاه يطلع عليا، انا كنت بنام بالليل مش عايزه يطلع عليا نهار. اوحش احساس مش بس ان انا احس ان انا مش محبوبه من إنسان، إن أنا أكون مش محبوبة من الله، إنه لما بصلي أحس إنه أنا في بيني وبين السماء في سوء، في سطح كده مش عارفة أوصله، إن هو قبلني زي ما أنا، أنا اللي كنت ضده وأنا اللي كنت مش بحبه، هو اللي جالي لغاية عندي وهو اللي جذبني بالحب ومثبتني بالحب، ومش عايزة أغلط مش خوفا منه، علشان أنا عارفة إن هو بيحبني، مش عايزة أوجع قلبه. مفيش حاجة بتربطنا وبتثبتنا وبتخلينا نكمل المشوار والحياة الصعبة اللي احنا عايشينها هنا على الأرض إلا الحب، إن أنا أعرف إن أنا محبوبة، إن أنا مش أي حد، إن أنا مش جاية في السنة دي وفي العمر اللي عندي على الأرض هقضيه علشان أنا كده أجي وانبسط وأفرح فسحة، لا، أنا جاية لهدف سمين وهو عايزني أعمله، وهو محضرهولي ومظبط حياتي وشخصيتي على أني أطلع وأقول لكل الناس الله محبة. أنت مش مضطر تعيش مهزوم، أنت مش مضطر تعيش تعبان، أنت مش مضطر تعيش بدون أمل، في إله صالح منتظر رجوعك.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس أنه لوحده. أنت أمين قوي يا رب، أشكرك، أحبك من كل قلبي.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من تسبيح على الهوى. مبسوط أكون موجود معاكم في الفترة دي. أنا أكرم ومعايا كوكي كريستين مراتي وسامر وكيرو كركورة كريم. مبسوطين نكون معاكم وبصلي أنه الرب يدينا تسبيح من القلب يكون طالع ليه، ناخد منه اللي على قلبه، نشبع ونشبع آخرين. بصدق أنه أي فرصة في محضر الرب بتكون فرصة ذهبية. في ناس كتير ما عندهمش فرصة زي دي، ناس كتير نفسهم في فرصة زي دي يقعدوا مع إلههم، لكن يا بختنا نقدر نقعد مع إلهنا في أي وقت، مش محددين بوقت معين ولا في مكان معين. خلونا نصلي في قلوبنا أنه الرب يدينا كلام من عنده النهاردة. تعالى لو انت في العربية او لو انت في البيت او في اي مكان، سمعتك في ودانك او اللي حواليك سمعين، تعالى سبح الرب معايا بالكلمات اللي جاية دي. آتي إليك في هيكل قدسك وأكثو خشعا أمام عرش مجدك، اسمع صلاتي واستجب دعائي، إني لرافع عيناي إلى السماء.

تعالى في العدد اللي جاي. قول له إلهي صخرتي حصني وقوتي. مدينة الملجأ كان بيجري على مدينة الملجأ، كل واحد عمل مشكلة كبيرة وهيتقتل يجري على الملجأ، وإلهي هو الصخر الكامل صنيعه، هو الحصن هو القوة. يا فرحتي بيك فزت بحبك وعندك وقرب قلبك أحبك يا يسوع.

0: أوقات مش معاه، أوقات قادرة أتكلم أوقات مش قادرة أتكلم. واكتشفت أنه حتى الوقت الصعب أوقات بيخلينا نهرب أو نتوه، رغم أنه كان المفروض يخلينا نلزق في الرب ونحكي معاه، بس أوقات خلال الوقت الصعب ده بنتوه، بحيث أن إحنا مش قادرين نقرب، مش قادرين نحكي، تعبانين. فكنت طول الوقت حاسة أن أنا تايهة ومش قادرة أتكلم ولا قادرة أقرب ولا أرجع لعلاقتي بالرب. وكل مرة بفكر أنه فيها عايزة أرجع تاني بقى للعلاقة بالرب، وأن أكون طول الوقت بكلم معاه وبحكي معاه زي الأول، أحس أنه تقل على قلبي، وأنه طب إزاي هرجع وهبدأ منين، وهقول له إيه على الوقت اللي فات اللي ضاع، وهحكي أبدأ منين. لحد ما كنت حاسة في وقت أنه أنا زي الشخص، عارفين الشخص اللي مسافر بيبقى عايز يجيب شهادة تحركات، فكنت حاسة أن أنا محتاجة أروح لرب شهادة تحركات، أقول له بص الوقت اللي فات بصراحة أنا كنت بعمل كذا وما قربتش منك عشان كنت في كذا وكانت ظروفي كذا، ولازم أديله مقدمات كتير قوي عن أنا ليه كنت مش قريبة. بس اكتشفت أنه هو مش محتاج شهادة تحركات، ولمعت بقى قدامي الآية بتاعت تيهاني راقبت، فجي قدامي أنه وأنا تايهة وأنا ملخبطة، هو أصلا مراقب التوهان واللخبطة وشايف كل حاجة، مش محتاج أن أنا أقدم له تقرير عن إيه اللي حصل الوقت اللي فات وإيه اللي أنا عملته وإيه اللي عديت بيه. وبعد كده طب إيه الخطوة، طب هعمل إيه، طب هبدأ معاه من تاني إزاي. وهنا النهاردة لما صحيت وقلت له بيبدأوا معاك إزاي وبيرجعوا تاني إزاي، لمع قدامي مشهد كده شفته كتير الأيام اللي فاتت، ممكن تكونوا شفتوه. كان لما يجي طفل صغير يعصب مامته جامد ويضايقها، وماما تبقى بعديها متعصبة ومتنرفزة وعايزة تمسك أي حاجة تضربه، وبعد كده يبعد شوية ويجي بعديها بما فيش ثواني يترمي في حضنها، فتلاقي الأم اللي كانت متعصبة ومتنرفزة وعايزة تعمل أي حاجة، أول ما يجي الطفل ويروح مرمي في حضنها، عارفين إيه اللي بيحصل؟
1: كل حاجة بتترمي،
0: كل حاجة بتروح، تلاقيها بتبتسم وبتاخده في حضنها وتطبطب عليه. وده اللي حسيت ان الرب عايزني اعمله، هو مش عايز شهادة تحركات، مش عايزني اقعد احكي على اللي فات، لكن عايزني اجي اترمي في حضنه واقول له انا رجعت انا موجودة، وهو كل اللي هيعمله انه هياخدني في حضنه ويبتسم ويبدأ معايا من جديد.

0: عايزة أقرأ معاكم كلمات مزمور. أنا عارفة أنه كلنا حافظينه ومش محتاجين نقرأ أصلا. مزمور 23. مزمور لداود. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي، كأسي ريا. إنما خير ورحمة يدعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. أكتر حاجتين بيفرقوا معايا في المزمور ده، غير إنه بيرد نفسي ويهديني إلى سبل البر، هو بيعرف يعمل ده كويس. عصاك وعكازك، زي ما أوقات بيبقى فيه عصايا وإحنا ماشيين بتتعب بتوجع، مواقف مش حلوة، تأديب، بيبقى فيه عكاز تاني بيسند وبيعزي وبيرفع وبيشدد. عايز أقول إنه لو كنت في الوقت اللي فات عديت زي بوقت صعب، كانش أسهل حاجة، وحسيت إنه طول الوقت فيه عصايا أو فيه ضغط، حسيت إنك تايه، حسيت إنه مش عارف تبدأ إزاي، تعالى زي ما أنت، لأنه هو اللي بيرد نفسي وهو اللي بيهديني، هو المسؤول يرجعني لحضنه. وافتكر دايما إنه زي ما فيه عصايا فيه عكاز بيعزيني.
1: الترنيمة اللي جاية فيها جزء جميل، أنت راعي صالح وصادق، في جناحيك بنلاقي ساتر. مستحيل يجي يوم نضيع، زي ما كانت كوكي بتقول، العصايا والعكاز حتى لو كان في وقت صعب، لكن بالعكاز كده يشدني من رقبتي يردني. مستحيل يجي يوم نضيع وانت إلهنا شديد وقادر، وحدك انت كفاية لينا، انت بس تملى عينينا، صخر كامل، سور نار ومينا، انت يا رب يسوع.

ماما شخصية نشيطة جدا، بتمشي كتير وبتمشي مسافات طويلة، لا تؤمن بالدليفري، هي اللي بتعمل الشوبينج بتاعها بنفسها، تاخد شنطة السوق وتروح على السوق. مرات الشنطة تتقل منها لما بيبقى يوم الشوبينج التقيل. في مرة من المرات دي كانت راجعة، وهي عشان ترجع لازم تعدي في نفق، النفق ده فيه سلالم نازلة وسلالم طالعة، وماما قلقت من فكرة إنها هتنزل النفق ده وهتطلع السلالم دي بالشيلة دي. ظهر لها واحد وساعدها، نزل معاها بالشيلة دي، نزل السلم وطلع الناحية التانية، وما طبعا شكرته جدا، كانت مقدرة جدا إزاي هو أنقذها من إنها تشيل الشيلة دي. قال لها مفيش مشكلة خالص، بس ادعي لحسين. مين حسين؟ أنا حسين، أنا عيان، وادعي لي إن ربنا يشفيني. بتشتكي من إيه يا حسين؟ عندي انزلاق غضروفي. طبعا ماما اترعبت إنه نزل بالشيلة التقيلة دي سلالم وطلع سلالم وهو عنده انزلاق غضروفي. ينفع تكون مصدر تعزية وراحة للناس وانت تعبان، وممكن من غير تهور زيادة تخرج برا دايرة راحتك وتدخل دوائر ناس تانية، وتكون فيها مصدر تشجيع، مصدر معونة، مصدر مساندة للناس دي في وقت تعبها. وبما ان حسين طلب ان احنا نصلي له علشان تعبه، صلي له دلوقتي.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 89، قصيدة لأيثان الأزراحي.
2: بمراحم الرب أغني إلى الدهر، لدور فدور أخبر عن حقك بفمي، لأني قلت إن الرحمة إلى الدهر تبنى، السماوات تثبت فيها حقك. قطعت عهدا مع مختاري، حلفت لداود عبدي، إلى الدهر أثبت نسلك وأبني إلى دور فدور كرسيك. والسماوات تحمد عجائبك يا رب، وحقك أيضا في جماعة القديسين. لأنه من في السماء يعادل الرب؟ من يشبه الرب بين أبناء الله؟ إله مهوب جدا في مؤامرة القديسين، ومخوف عند جميع الذين حوله. يا رب إله الجنود، من مثلك؟ قوي رب، وحقك من حولك. أنت متسلط على كبرياء البحر، عند ارتفاع لججه أنت تسكنها. أنت سحقت رهبا مثل القتيل، بذراع قوتك بددت أعداءك. لك السماوات، لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها أنت أسستهما، الشمال والجنوب أنت خلقتهما. تابور وحرمون باسمك يهتفان. لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك. العدل والحق قاعدة كرسيك، الرحمة والأمانة تتقدمان أمام وجهك. طوبى للشعب العارفين الهتاف، يا رب بنور وجهك يسلكون، باسمك يبتهجون اليوم كله، وبعدلك يرتفعون. لأنك أنت فخر قوتهم، وبرضاك ينتصب قرننا. لأن الرب مجننا، وقدوس إسرائيل مالكنا. حينئذ كلمت برؤيا تقيك وقلت: جعلت عونا على قوي، رفعت مختارا من بين الشعب، وجدت داود عبدي، بدهن قدسي مسحته. الذي تثبت يدي معه أيضا ذراعي تشدده. لا يرغمه عدو، وابن الإثم لا يذلله. وأسحق أعداءه أمام وجهه، وأضرب مبغضيه. أما أمانتي ورحمتي فمعه، وباسمي ينتصب قرنه. وأجعل على البحر يده، وعلى الأنهار يمينه. هو يدعوني: أبي أنت، إلهي وصخرة خلاصي. أنا أيضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض. إلى الدهر أحفظ له رحمتي، وعهدي يثبت له، وأجعل إلى الأبد نسله مثل أيام السماوات. إن ترك بنوه شريعتي ولم يسلكوا بأحكامي، إن نقضوا فرائدي ولم يحفظوا وصاياي، أفتقدوا بعصا معصيتهم وبضربات إثمهم. أما رحمتي فلا أنزعها عنه، ولا أكذب من جهة أمانتي. لا أنقض عهدي، ولا أغير ما خرج من شفتي. مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب لداود. نسله إلى الدهر يكون، وكرسيه كالشمس أمامي. مثل القمر يثبت إلى الدهر، والشاهد في السماء أمين. لكنك رفضت ورذلت، غضبت على مسيحك، نقضت عهد عبدك، نجست تاجه في التراب، هدمت كل جدرانه، جعلت حصونه خرابا، أفسده كل عابر الطريق، صار عارا عند جيرانه. رفعت يمين مضايقيه، فرحت جميع أعدائه، أيضا رددت حد سيفه ولم تنصره في القتال. أبطلت بهاءه وألقيت كرسيه إلى الأرض، قصرت أيام شبابه، غطيته بالخزي. حتى متى يا رب تختبئ كل الاختباء؟ حتى متى يتقد كالنار غضبك؟ أذكر كيف أنا زائل. إلى أي باطل خلقت جميع بني آدم؟ أي إنسان يحيا ولا يرى الموت؟ أي ينجي نفسه من يد الهوية؟ أين مراحمك الأول يا رب؟ التي حلفت بها لداود بأمانتك. أذكر يا رب عار عبيدك الذي أحتمله في حضني من كثرة الأمم كلها، الذي به عير أعداؤك يا رب، الذين عيروا آثار مسيحك. مبارك الرب إلى الدهر، آمين فآمين.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا من يذهب. في خادم من اسكتلندا رب حط على قلبه يخدم في أفريقيا، وكان كل فترة يرجع كنيسته الأصلية في اسكتلندا علشان يشاركهم بعمل الله المعجزي معاه. ويوم وصوله للكنيسة كانت الدنيا برد شديد ومطر، وللأسف العدد كان قليل وكلهم سنهم كبير، فتضايق جدا بس حس بقوة إنه لازم يوعظ ويتكلم عن احتياج أفريقيا الملحة كمان للخدام. وفي اليوم ده كان موجود طفل صغير اسمه ديفيد ليفينستون، ودوره كان ينفخ الأورج بمنفاخ هواء علشان الأورج يشتغل ويعزف. فسمع الوعظة اللي ديفيد ختمها وقال: من يذهب؟ من يذهب؟ من يذهب؟ فوقف الولد الصغير ديفيد وصرخ: أنا أروح أخدم، أنا أروح أخدم، أنا أروح أخدم. والخادم قال: حبيبي، علشان تكون خدمتك مؤثرة لازم تكمل تعليمك وتكون دكتور، لأن ده احتياج خدمتنا في أفريقيا، الكرازة مع العلاج المرضى وشفائهم. وكان قدام ديفيد هدف واحد: لازم أذاكر وأنجح وأكون دكتور خادم. وفعلا نجح وراح أفريقيا كطبيب وخادم للرب. وكان كل يوم ديفيد متعود يكتب مذكراته، وكانت خدمته نارية ووصل رسالة المسيح لقبائل كتيرة جدا، بس كان في قبيلة مش قادرين يوصلوا لهم لأنهم كانوا صعبين وما عندهمش رحمة وشرسين جدا. ومش بس رفضوا دعوة الرب كمخلص ليهم، كمان رئيس القبيلة بعت لديفيد تهديد إن هم جايين بالليل اليوم ده ليقتلوه ويقضوا على كل الإرسالية. فديفيد جمع كل الخدام وقعدوا يصلوا طول الليل ويطلبوا إنقاذ الرب ليهم من الموت المؤكد لأنهم كانوا خايفين. والغريب والرائع إن القبيلة ما جاتش بالليل زي المتوقع، فديفيد شكر الرب ونسي التهديد وكمل خدمته. وأخيراً بعد كذا سنة قدر يوصل للقبيلة الشرسة ويقدم لهم رسالة الخلاص، وفعلا كل القبيلة بما فيهم رئيسهم سلموا حياتهم للمسيح. فسأل ديفيد رئيس القبيلة: انت بعتلي رسالة تهديد انك جاي هتقتلنا كلنا، ليه ما جيتش؟ رد عليه رد غريب جدا، قال له: أيوة احنا جينا بالليل وفعلا بأسلحتنا، بس لقينا 39 جندي عملاق جدا بأسلحة محوطين المكان كله، فرجعنا لأننا عرفنا أننا مش هنقدر عليهم. ديفيد استغرب جدا لأن ما عندهمش ولا جيش ولا أسلحة. وبعد فترة رجع للكنيسة في اسكتلندا علشان يحكي لهم معجزات الرب معاهم، ومن ضمنها إنقاذهم من الموت وقبول القبيلة الصعبة لعمل الفداء والخلاص. بس في نهاية الخدمة السكرتيرة المسؤولة عن تسجيل كل تواريخ واجتماعات الكنيسة طول السنة سألت ديفيد: انت فاكر تاريخ ليلة التهديد بقتلك؟ قال لها: طبعا. ففتحت كتاب التسجيلات ولقت انه في التاريخ ده كان فيه اجتماع صلاة مكون من 39 مصلي واقفين طول الليل بيصلوا من اجل الارسالية في افريقيا. تصدقوا ان هم دول 39 جندي عملاق باسلحه اللي كانوا حامين ومحوطين الارساليه، وصلاتهم هي سبب انقاذهم من الموت. في درسين مهمين في القصه دي. الدرس الاول: اوعى تستصغر او تستقل نفسك او سنك او مجهودك. تعالوا نقول للرب زي ديفيد: انا يا رب عاوز اخدمك. في القصه دي طفل واحد هو اللي سمع الدعوه وقبل. الرب بيدعونا كلنا وبينادي من العهد القديم في الكتاب المقدس في سفر أشعياء: من أرسل عنا؟ وقال كمان لأرميا: لا تقل إنك ولد. ممكن نكون شايفين نفسنا قليلين وما عندناش القدرة، بس عارفين لما نخضع ونقدم نفوسنا للرب هو هيغزو بينا العالم وهيرد أكتر ناس قاسية وبعيدة زي ما عمل مع رئيس القبيلة. الرب يا جماعة يقدر يستخدمنا بروحه القدوس عشان نفك كل مقصور ونشفي كل قلب مكسور وواقع تحت عبودية إبليس. تعالوا نشوف الدرس التاني: اوعى تستقلوا بصلواتكم وتستقبلوا كذب إبليس، مثلا دي ملهاش تأثير أو الرب مش هيسمع لكم، ما الواقع زي ما هو. صدقوني حتى لو مش شايفين نتيجة الله بينقذ وبيسمع، وأكبر مثل قصة إنقاذ ديفيد.
بصلاتكم بإيمان بالآيات الكتابية بتتم المعجزات، لأنه مكتوب في سفر نشيد الأنشاد لما بنصلي كل واحد بيتحول لجيش مرعب بيرعب العدو وبيهزم ممالك الشر ويدمر خططه. من خلال 39 مصلي بصلواتهم أنقذوا إرسالية كلها. أنتوا متخيلين قوة عمل الله من خلالنا؟ الله بيدور على قلب يا جماعة راعي، قلب محب، قلب خاضع، بيقول له ها أنا زي يا رب ارسلني. من فضلكم تعالوا نتوب عن كل السنين اللي ضاعت في العالم والخطية ومشاكلنا، ونقول له أنا متاح ليك. آمين.

يا رب املاني بروحك القدوس عشان تكون خدمتي ليك ومن أجلك مش لمجدي أنا. اديني قلب متواضع وإيد أمينة تعمل الخير وعين تشوف احتياجات الناس ونفس ما تملش من خدمتك.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة جميلة بترجع لأيام زمان قبل ما الطيارات تدخل في سيستم النقل من مكان لمكان، أيام ما كان السفر عن طريق السفن بس. القصة عن أسرة بسيطة فقيرة من الدنمارك حبت تسافر إلى أمريكا، يعني علشان هناك فرص الرزق أكتر وأوسع، فحبوا يروحوا يجربوا نصيبهم هناك. فالأب يدوبك حجز تذكرة لي ولأسرته على السفينة، ولأنهم كانوا عيلة فقيرة جدا يدوبك الراجل خد معاه كميات من الجبن اللي طبعا بتشتهر بها الدنمارك وشوية خبز يدوبك يكفوهم مدة الرحلة لغاية ما يوصلوا هناك، يعني هيعيشوا على الجبنة ويعيشوا على العيش. فضلت الأسرة كده لمدة 3 أيام تفطر وتتغدى وتتعشى جبنة وعيش. في آخر 3 أيام ابنهم الصغير زعل وتزمر وقعد يزعق، احنا هنعيش على الجبنة، انا زهقت من الجبنة، كل يوم هناكل جبنة وعيش جبنة وعيش. فابو قال له يا ابني انا ما معيش فلوس ويدوبك جمعت تمن التذكرة بالعافية، اصبر كل 10 أيام ونروح لأمريكا، وهناك يعني لما اشتغل وربنا يوسع علي اقدر اجيب لك كل اللي انت عايزه. الولد فضل يعيط ويصرخ، اديني طيب 5 قروش اروح اشتري شوكولاتة او ايس كريم او اي حاجة، انا بشوف العيال ماشيين في السفينة بياكلوا ايس كريم وبياكلوا شوكولاتة. الاب قال له يا ابني انا ما معيش، مش هقدر اديك دي، يدوبك فلوس هتكفينا لغاية ما نوصل امريكا ونبتدي نشتغل وربنا يبارك لنا. لكن الولد فضل يعني يعيط ووقع في الارض وعمال يصرخ، فابوه قال له طيب خلاص خد ال5 صاغ دي روح اشتري شوكولات او ايس كريم. الولد خد الفلوس وغاب 2 ساعة ورجع، فابوه بيسأله بيقول له ها جبت الشوكولاتة وكلتها؟ فالولد قال له يا بابا هو انا اكلت الشوكولاتة بس؟ ده انا اكلت شوكولاتة وكلت فراخ وكلت سمك وكلت لحمة وكلت مكرونة وكلت خضار. فالاب اندهش وقال له كل ده ب5 قروش؟ ضحك الولد وقال له يا بابا كل الأكل على السفينة مجانا، كل الأكل اللي على السفينة أنت دفعت تمنه في تمن التذكرة. يا على الاندهاش والصدمة، الراجل قاعد عايش على الجبنة والعيش في حين إن هو دافع تمن الأكل بتاعه، كان يقدر يأكل كل شيء لكن ما عندوش معرفة. وده اللي قاله الكتاب في أشعياء 5:13، سبي شعبي لعدم المعرفة، وعشان كده شرفاؤه رجال جوع، عمته يابسين من العطش. ليه الجوع؟ ليه العطش؟ ما عندناش معرفة، ما عندناش إدراك بالامتيازات اللي ربنا ادهلنا والقوة والنصرة اللي لينا في المسيح واللي لينا في الصليب. هوشع بيقول فصحر بعد 6 هلك شعبي لعدم المعرفة. طبعا قلة المعرفة تدمر، قلة المعرفة تخلينا مش قادرين نعرف إيه اللي إدهلنا الله وإيه اللي عمله الله معنا. في رومية 3:24 بيقول كده متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. الراجل ده كان قاعد على السفينة وعايش على جبنة وعيش في حين إن هو كان يقدر يأكل من يعني زي ما بيقولوا ألذ وطاب يعني. وهنا النهاردة عايز أقولك متبررين مجانا، إنك تتحكم أو يحكم عليك في المحكمة السماوية بالبراءة مش لأنك أنت بتعمل، لكن لأن ده قرار صدر من المحكمة السماوية، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع. الفداء اللي قدمه يسوع المسيح على الصليب بيخلينا أمام الله متبرر وبلا لوم مجانا، ده هبة وعطية من الله ليا. في رؤيا 21:6 يقول كده ثم قال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. وفي رؤيا 22:17 يقول كده من يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. أنا عايز أقول لك النهاردة أنت ليك امتيازات، ليك الخلاص، ليك الحال الأبدية، ليك التبرير، ليك المصالحة مع الله، ليك الغفران، كل ده ليك من حقك لأن يسوع دفع كل التمن على الصليب. يا رب ساعدنا ان احنا نفهم وان احنا ندرك عطاياك وامتيازاتك لينا. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

0: اهلا بيكم في برنامج ممكن اسال. عايز ارحب بشادي فرج معانا النهارده، وعايز ارحب بايمي كمان. هنحكي في موضوع شويه شائك او شويه بيدور في دماغنا كشباب، وعايزين نعرف ونحكي فيه مع بعض، انا وهو الارتباط والصحبه والجواز. واحنا لو بنحب ربنا فعلا وعايزين نسمع صوته في حاجة مهمة زي كده، نوصل ازاي؟ ربنا مش هيقول لنا هي دي، ولا ممكن يقول لنا هي البنت دي، هل في واحدة هل مفيش واحدة؟ ازاي ربنا يعدني، وازاي ربنا يتكلم ليا ويرشدني في موضوع مهم ومصيري زي ده؟ فايه رأيك شادي كده، تقدر تقول لنا ايه من خبرتك ودراستك؟
1: ازيك يا سامح؟ الجواز زي موضوع زي اي موضوع تاني انا بحكي فيه مع ربنا عليه، فبشاركه فيه، بشارك معاه انه في بنت الفلانية بفكر فيها، في اعجاب اكيد بيحصل في الاول، ان انا بتشد الشكل بتاع البنت في الاول خالص، يمكن اكتر حاجة بالذات بالنسبة للولاد بتشدني، وبعدين شخصيتها، طريقة كلامها، طريقة تفكيرها، وبعدين باخد خطوة انه بقرب سنة، بشوف طريقة كلامها شكلها ازاي، زي ما انا كنت متوقع ولا لا، باهتماماتها ايه في الحياة، كل ده. وبحكي مع ربنا طول الوقت، بعمل حاجتين، بحكي مع ربنا على البنت، وبحكي مع البنت عن ربنا. فانا بعمل الاثنين رايح جاي، والاثنين دول ماشيين امبارل مع بعض، ونفس الكلام مع البنت. البنت لو في ولد نفس الفكرة بالظبط، عاجبها فبتقرب منه، بتاخد خطوات، بتشوف هو بيفكر ازاي، مهتم بايه، عصبي كويس. تعرفين في الارتباط في صفات لازم تبقى زي بعض، وفي صفات لازم تبقى عكس بعض، بتكمل بعض. فانا دي حتى قبل الخطوبة، يعني قبل ما يبقى فيه حاجة رسمية في خطوبة او كده، انا باخد خطوات عادية خالص، وبحكي دايما زي ما اتفقنا، بمشي الاتنين مع بعض، مع ربنا ومع الشريك اللي انا شايف انه ممكن يبقى شريك حياة. والسكة دي زي اي موضوع تاني، زي السفر، زي الهجرة، زي الشغل، اعمل ايه في اي قرار مصيري باخده في حياتي، الجواز واحدة من ضمن الحاجات دي. وبمشي القصة مع ربنا لغاية ما احس بارتياح انه دي البنت او ده الولد اللي ربنا حطه في حياتي عشان اكمل معاه. فيش استعجال خالص في القصه دي، لانه احنا بالعكس بالذات بنشوف دلوقتي نسبه الطلاق ونسبه الانفصال عاليه جدا، فما تستعجلش، ما تستعجليش، انه ضغط المجتمع، يمكن انتوا هنا في الشرق، يعني في مصر او في الشرق الاوسط، الحته دي يمكن اكتر شويه عن البنات، مش عارف اتغيرت ولا لا، بس زمان لما انا كنت في مصر كان دي حته ان لا، البنت لازم تتجوز، وبالذات يمكن في أماكن معينة، في بلاد معينة في مصر، البنت عن 16 سنة 17 سنة لازم تكون متجوزة، ولو اتأخرت ده يبقى فيه مشكلة، وده فيش كلام ده خالص في الكتاب المقدس. مش عايز شجع على الانفصال، مش الانفصال، اسمها ايه، يعني انك تبقى سنجل، انك تبقى لوحدك،
0: العزوبية
1: شكرا. مش عايز شجع على العزوبية، حلو انك تتجوز، بس الفكر الخاطئ بتاع انه لازم اتجوز، ولا انا ما اتجوزتش يبقى انا كبنت بالذات، كلام البنات انه فيها حاجة غلط، من فضلك شيل القصة دي من دماغك. ده بالعكس، لو رحنا الكتاب المقدس من وجهة نظر كتابية، يعني مش عارف ليه هي مش داخله في دماغنا، مع انها واضحه جدا وصريحه. في كرونس الاولى اصحاح 7 بولس بيقول يا جماعه، اللي يتجوز كويس، اللي ما يتجوز ما يتجوز، ده اليوناني بتاعها، اللي ما يتجوز ما يدورش على زوجه. ده معناه انه مش لازم يتجوز، لا يعني اتجوز كويس انك تتجوز. هو بيقول حتى بيجاوب على في الاخر خالص، اللي تزوج حلو، اللي ما تزوجش افضل، لانك بتدي وقت اكتر للخدمه، للشغل مع الرب، وده هو برضو اللي بيقوله، مش انا اللي بقوله. ففكره ان لازم اتجوز ويبقى في مشكله لو انا ما اتجوزتش، او انا في حاجه ناقصه في شخصيتي، او في مشكله فيا، او قيمتي مش هتكمل غير لما اتجوز او اكمل نص دين، الفكره دي مش موجوده خالص في الكتاب المقدس. انت كامله زي ما انت ربنا عملها، لو اتجوزتي حلو، ما اتجوزتيش

0: عايز ارجع معاك خطوه. لو انت قلت
1: يلا
0: انه الجواز ممكن او اللي مش هيتجوز هي ممكن ياخد فرصه اكتر في الخدمه مع ربنا
1: أكيد.
0: او حاجه زي كده، فالنهارده لو انا كده برضو شاب او شابه بتسمعني النهارده عايزه تكون بتعيش للرب وعايزه تكون بتخدم الرب بشكل اكبر، هل ممكن تكون بتفكر فعلا انه اوكي لا يبقى انا مش محتاج اكون بتجوز، انا خليني سنجل عشان اقدر اخدم ربنا، ولا ممكن بالعكس الزواج يبقى او الجواز يبقى حاجة بتشجع أكتر، حاجة بتحفز أكتر على الخدمة، حاجة بتدفع أكتر الخدمة؟ يعني اللي عايز أسأله، هل ده رول إنه اللي ما يتجوزش هيخدم أكتر، واللي عايز يخدم أكتر ما يتجوزش، ولا لأ هي دي فكرة بس هو ده مش رول يعني؟
1: لا ده مش رول، بدليل إنه في خدمات كتير خالص الراجل والست بيكملوا بعض في الخدمة حتى لو مش في نفس الخدمة مع بعض، عشان دي قصة حقيقية، لأن احنا بنخدم كتير في خدمتنا مع خدمة بيلي جريهام، هو حتى حفيده اللي احنا بنخدم معاه كان بيحكي مرة بيقول لي هو يعني هو حفيده ويل جريهام حفيد بيلي جريهام، فبيلي جريهام ما كانش تقريبا بيقعد في البيت، هو بيسافر ممكن سنة سنة ونص برا البيت في تور وما بيشوفش الولاد، مراته لعبت دور قوي جدا في الحته دي. فانا هي مش نفس الخدمه، هم مش بيخدموا مع بعض في نفس الخدمه، لكن تعرفين الفكره بتاعت الجواز اصلا في شريك الحياه، لما الله قال في سفر التكوين انه اصنع معين نظيره، تعرفين الكلمه دي ايه؟ معين نظيره في العبري
0: انه شبهه بس يعينه في نفسه، يعني بيكمله like a puzzle كده.
1: العبري بتاعها ازر، أزر مش معناها assistant، مراتي مش مساعدة ليا، مراتي شريكة ليا، في فرق رهيب في الاثنين. لما باجي اتجوز انا مش بدور على حد يساعدني في الحياة فيحفزني على الخدمة مثلا، زي ما لو هنرجع لبولس، لا هي مش مساعدة ليا، انت كده كأنك بتحطها في درجة تانية، هي مساوية ليك 100%، هي شريكة. أزر لما الله فكر انه يخلق المرأة معين نظير للرجل كان في فكره دي مساوية لي، ده شريكة خدمة، دي شريكة حياة، ودي العبري بتاعها معنى كلمة أزر. نظرتي للجواز لما أجي أدور على واحدة أو أنا بدور على واحد كبنت، يعني أنا بدور بالمفهوم ده، الله هيحط مين في حياتي عشان يحفزني على الخدمة، مش شرط إنه الجواز هيعطلني عن الخدمة، جبت السؤال بتاعك، بس وجود الشخصية المناسبة في الجواز، أنا بسافر كتير في الخدمة، لولا وجود سارة في البيت وإحنا عندنا 3 ولاد أنا مش عارف أعمل اللي أنا بعمله في الخدمة، وإحنا هي بنخدم مع بعض في الاند اوف هوب، بس أنا عشان أعمل اللي أنا بعمله ده هي أزر، هي شريكة خدمة، هي فاهمة إيه طبيعة الجواز وإيه الهدف من وجودي في الحياة وهدفي اللي ربنا ادهوني في الحياة، وأنا فاهم نفس الكلام عندها، فإحنا بنساعد بعض لتتميم العمل. لو انا مش متجوز اكيد هبقى اهتمامي، وده اللي بولس بيقوله في كورنثوس الاصحاح 7، اهتمامي في الخدمه اكتر، وقتي هيبقى اكتر من لو انا متجوز وعندي اولاد، وده منطقي جدا. انا لو انا عندي اولاد او عندي بيت او عندي اسره اكيد الوقت اللي بقضيه في المهمه اللي ربنا دعيني ليها هيبقى اقل، مش معناه انه يبقى متجوز، محتاجه من الرب ارشاد واضح جدا، يتجوز يا ما تجوز. اللي عايز اقوله في الحته دي اللي يهمني اكتر، لو هتتجوز من فضلك بذات البنات ما يبقاش بدافع انه انا اتاخرت، انا بقيت 40 و45 و50 ومش عارف اجيب اولاد، الفكره دي مغلوطه تماما، انت القيمه بتاعتك مش جايه من انه في واحد مرتبطه بيه، مش من فكره الجواز ومش من المجتمع، مش محتاج اصلا تاخدي قيمتك من المجتمع، لكن مش شرط انه الجواز بيعطل عن اتمام مشيئه لربنا وقصده ودعوته لحياتي، بالذات لو بنتكلم على حاجه ليها علاقه بالخدمه.
2: مش عايزه خليني بس ارجع لجمله انت قلتها من شويه، انه في صفات بتبقى مهم انها تبقى مشتركه، في صفات مهم انها تكون عكس بعض.
1: مظبوط.
2: فلو انا عايزه اختار شخص يكون بيكمل دعوه ربنا اللي هو داعيني ليها وما يعطلنيش عنها، فايه اللي ممكن يكون في الحته دي؟ يعني ايه الصفات اللي ممكن تكون مشتركه او عكس بعض؟
1: لو انا مثلا شخص متسارع جدا، اوكي انا شخص ما بحبش استنى، سريع جدا في القرارات بتاعتي، ما عنديش صبر، احب اشوف الحاجه بتحصل في ثانيه، يعني قبل ما تحصل الثانيه اصلا، لازم سارة تبقى العكس. لازم مراتي لو احنا الاثنين كل قراراتنا بسرعة هنلبس في الحيطة. فأنا محتاج أفهم أنه ده، أنا محتاج أفهم شخصيتي في الأول. يعني حتى في كورس المارج وشجع الناس أنها تذاكر كورس جواز قبل ما تقبل على القصة دي، وفي كورسات كتير جدا مفيدة للقصة دي. أنا بفهم شخصيتي في الأول قبل ما بفهم شخصية اللي قدامي. فأنا لو أنا عارف نفسي أن أنا متسرع أنا محتاج حد يهديني. لو أنا حد بغضب بسرعة محتاج أشتغل على الحتة دي، ومحتاج التاني يبقى عنده حكمة إزاي يمتص ده. وهكذا
2: الغضب مثلا،
1: الغضب. لو أنا الصفات اللي دي العكس بعض، لو أنا صفات زي بعض مثلا، حاجة مهمة جدا أنه الأهداف تبقى واحدة. أنا عايش عشان 1 2 3، فمن الأول خالص إحنا بنتفق إحنا عايشين عشان 1 2 3. لو في نص السكة ربنا غير 1 2 3 بقت 4 5 6، إحنا عندنا flexibility وعندنا مرونة إن إحنا هنغير 1 2 3 4 من 1 2 3 4 5 6. فإحنا الاتفاق مع بعض من الأول خالص على ده، دي دعوة ربنا لحياتي، ده أنا كده. فدي بتبقى محتاجة إن إحنا الاتنين بقى بنكمل بعض في الحته دي. احنا الاثنين متفقين، الله في الاول، الخدمه ما فيهاش كلام، طبعا بعد البيت انتوا عارفين في اوردر معين، الله بعدين البيت وبعدين الخدمه وهكذا. فالاوردر ده ايه قبل ايه مهم جدا ان امشي عليه.

0: طيب احنا اتكلمنا، لو انا في شخص في حياتي فانا هبتدي افكر معاه ونتكلم وكل ده. طب لو انا بقى ما فيش شخص في حياتي والفترة دي فترة انا شخص سينجل فيها لسه ما عنديش
1: انبسطو.
0: بس هل دي فترة ربنا بيكون ممكن يعدني فيها عشان استقبل الشخص المناسب ليا؟ يعني مش وقت ضايع، مش
1: طبعًا.
0: وقت فراغ.
1: طبعا طبعا ما فيش وقت فراغ في حياتي مع ربنا عشان انا مش متجوز. الجواز ده اختراع الهي ربنا اللي عمله، ونقرا عنه كتير في افسس 5، وقد ايه ربط المسيح بالكنيسه بالزوج لزوجها. اكيد شيء مقدس وعظيم. اوكي، لكن مره تانية انا قيمتي مش بتيجي او عندي وقت ضايع او الوقت ده ما يتحسبش من حياتي عشان انا لسه مش متجوز او مش مرتبط. وبالذات انه البنات غالبا بتقارن نفسها اكتر ببعض من الولاد، ولما بتوصل سن معين في الاربعينات او حاجه انه بتحس انه في مشكله عندي. لا، انت ما فيش مشكله عندك، والوقت اللي انت بتعدي بيه في حياتك ده وقت رائع انك تشتغلي فيه مع الرب على حياتك وعلى استخدام ربنا لحياتك، وممكن لغايه ما تروحي عند في السماء عندهم ما تتجوزيش خالص.
0: واعتقد هو ده الوقت اللي بيأهل الشخص انه يختار الحد المناسب.
1: أكيد.
0: يعني انا لو ما اشتغلتش على نفسي مع ربنا في الوقت ده بتالي مش هختار الشخص اللي انا في دماغي يكون بيعرف ربنا وماشي في طريقه وكل ده. محتاجه ابتدي بنفسي الاول في الوقت الفاضي. يعني
1: طبعا طبعا ده مش وقت فاضي، ده وقت انا شغال مع ربنا وربنا بيشتغل فيا وبيستخدمني وبيعمل بيا. انا يعني مش لازم نستنى الجواز علشان احس انه ايه كملنا كده كده تمام بقى هنبتدي بقى نعيش. لا يا حبيبي، انت الجواز جزء من الحياه مش هو الحياه. حصل في ترتيب ربنا انك تكون بترتبط بحد، رائع. يمكن في ترتيب ربنا انك ما ترتبطش بحد خالص، ما فيش حاجه تنقصك او تخليكي ناقصة عشان الحتة دي ما كملتش، فتفضل انت مستني ومستن. ده فكرة مش مظبوط.
2: هو التحدي الكبير انه احنا في ثقافة حاليا ده بقى الثقافة، ده بقى الفكر، انه احنا عايشين لأجل هذا الغرض. يعني انا عايش حياتي كلها عشان
1: تتجوز،
2: الاقي البنت واتجوزها ونتبسط وانا كده ده معنى السعادة الحقيقي، ومن هنا بقى ابتديت ومن هنا كملت نص ديني ومن هنا. فده ده ده فكر خطير، انه احنا كتير احنا برضو بيدخل لنا انه انا عايز ده، انا وانا او حتى لو بحب بنت قوي حاسس خلاص بقى هموت بقى ان احنا يعني نرتبط ونتجوز ونعيش بقيه حياتنا للاخر.
1: الجواز بركه اكيد، لكنه مش خطوه علشان تكمل حاجه ناقصه عندي. هي انا ما عنديش حاجه ناقصه، انا يعني انا كامل في المسيح. ومعنى ان احنا بنقول انه الايدنتيتي بتاعتي او الهويه بتاعتي كامله في المسيح، يعني هي كامله، ما فيش حاجه ينفع تكملها. اوكي، جوازي زي اي خطوه تانية في الحياه، بركه من عند الرب، اختراع الهي زي ما بقول، هو اللي عمل الفكره بتاعته، مش لازم تحصل عشان حاجه تكمل. فانا بمشي السكه مع ربنا، حياتي الطبيعيه خالص، حاطط الموضوع قدام الرب لو دي حاجه مهمه بالنسبه لي، بحط الموضوع قدام الرب. بالذات لو بنتكلم كمان في السكشوال، كل الامور الجنسيه، لو انت مش قادر تربط نفسك زي ما بولس بيقول، يبقى انت الجواز ديفينتلي واحده من ضمن الاوبشنز، افضل. محتاج تحط الموضوع بجديه قدام الرب وتستنى لغايه ما يبعت، او انت تحطيه قدام الرب وتستني لغايه ما يبعت الشخص المناسب. بس ما تستعجلش او تحس انه كل يوم بعديه وبعيشه في الحياه فانا مش محسوب لانه لسه ما اتجوزتش، في حاجه ناقصه. لا، استمتع باللي ربنا بيستخدمك بيه وبيستخدمك من خلاله وبيشتغل فيك لغايه ما تتجوز، او ممكن تتجوز خالص.
0: بس كان فارق معايا انه الوقت ده يعني هو ده وقت اعداد، يعني ده اللي بيأهل الشخص ده.
1: أيوة،
0: هو
1: ده اكيد
0: يوصل لحاجه كويسه. يعني
1: ده اكيد ده وقت ربنا بيشتغل فيه، بيظبط وبيربط وبيظبط من خلالي برضو حاجات تانية. يعني برضو بيستخدمني في الخدمه، ووقت التظبيط اللي بيظبطه فيا في نفس الوقت.

0: طب شدي سؤال بقى. لو خلاص انا اخترت الشخص اللي ماشي مع ربنا وانا صليت وربنا كلمني وارتحت وكل حاجه والدنيا تمام, ايوه على خير,
1: مبروك مبروك,
0: هل ده بقى معناه ان خلاص الحياه وردي ومفيش اي مشاكل هتحصل تاني طالما احنا الاثنين عارفين ربنا واخترنا ربنا يعني ارشدنا واحنا مرتاحين وكل حاجه فالحياه خلاص كده مفيش مشاكل؟
1: اكيد لا طبعا, اكيد لا, لان العلاقات, علاقه الجواز ايه علاقه في الحياه, الشخص الوحيد اللي انت ممكن تتفق معاه وتبقى دايما على وفاق معاه هو انت. اي حد تاني حتى مراتك او شريكه الحياه او شريك الحياه بالنسبه للبنات والولاد, علاقة زي أي علاقة تانية. أكيد هيبقى فيه خلافات وأنا رأيي مختلف عن رأي شريكة حياتي وبندخل في مواقف ما جربناهاش قبل كده, فبيبقى فيه زي كونفليكت وفي زي كده حتة بنستق فيها مش عارفين هنتحرك إزاي, طبيعي أن يبقى فيه خلافات. حتى لو أنا ده مش معناه أن شريكة الحياة غلط أو أنا اخترت غلط, فنرجع بقى خطوة كده ونشوف بقى وإحنا لا بالعكس. I think في مصر, أنا مش متأكد قوي, ممكن الناس تراجع ورايا, الأسيس مليس عبد النور كان بيقول أو حد قال إنه الأسيس مليس عبد النور كان بيقول لو أنت ما اتخنقتش مع مراتك غالبا بيبقى في حاجة غلط, بالذات في أول سنين الجواز, لأن أنتوا بتعرفوا بعض يعني وقت الخطوبة أنتوا كل حاجة وردي وهدايا ودبديب ونطلع نخرج في السينما, وبعدين وقت الجد ما بنتجوز في حاجات حتى أبسط الحاجات معجون السنان محطوط هنا ليه, محطوط ليه بالورب, يعني انت تعودت على حاجات طول حياتك بقالك 25 سنة 30 سنة وهي نفس الكلام, تعودت على حاجات مختلفة, وطبعا يعني بقول أبسط الأمور, بس في حاجات تانية في الحياة أكيد بقى فيها اختلافات. مع الماتيورتي أو النضوج بتاع الشخصيات الحاجات دي بتعرف تتحجم وتحط في قالب مظبوط, وبنعرف ناخد قرار مظبوط ونكمل, ولما بنكمل بناخد بنستق في حاجة تانية
0: تتحل يعني
1: طبعا
0: متبقاش خناقات.
1: لا طبعا لا طبعا لا طبعا, بس وارد ان يبقى فيه خلاف, انك تبقى متوقع ان كل حاجة هتبقى دايما على وفاق, ده مش طبيعي.
2: طيب اسمح لي اسألك سؤال رخم بقى, يعني لو دلوقتي لو في بقى يعني هيبقى فيه خلافات زي اي علاقات, يعني لو عندي خلافات مع اصحابي, لو عندي خلافات مع بابا وماما خلاص مجبور عليهم, لكن ليه اروح بقى؟
3: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة, الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم, شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء, تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين, تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم, المس أجسادهم ونفوسهم, ارسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل, اديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة لكن اديهم قوة لكل العمر, اديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق, وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: كل يوم الساعة 7 الصبح بالدقيقة صباحاً بسمع تحية عسكرية متقنة جداً ما فيهاش غلطة، حقيقي بستمتع بيها وأنا بسمعها، وبتخيل كده زي ما يكون في شخص مهم واقف بيحيوه أو واقفين بيحيوا العلم، والتحية دي موجهة للحد المهم ده وللعلم. وتخيلت كده حياة الانضباط دي في علاقتنا بربنا والتحية اليومية والتعظيم لإلهنا، وتمنيت أني أكون في علاقتي بربنا زي العسكري الملتزم في الجيش، أصمم مثلا في مواعيد قراية الكتاب معينة وأثبتها وما تبقاش كده متغيرة على حسب الظروف أو الصحيان بدري أو متأخر. أقرر أن أنا ألتزم في تعظيم إلهي يوميا بدون كسل أو إهمال، وإني كمان أكون جادة قوي قدامه وأمينة، ومش بس كده أكون معاه حياتي تكون كده عبارة عن تسليم واستمتاع حقيقي بيه لكل لحظة في يوم. في ترنيمة بتقول في حربي أنا جندي، حقيقي كلنا جنود داخلين حروب مختلفة قوي، منها المشغوليات والمسؤوليات، ومنها البيت والأولاد، منها جامعة، منها مذاكرة، منها خدمة، منها ارتباط وبحث عن شريك الحياة، منها حاجات كتيرة قوي. وكل الاحتياجات دي ما بقولش إنها حاجات ما ينفعش إن إحنا ما نعملهاش، ولو اتعملت في ظل قعدتنا والتزامنا قدام ربنا أكيد هتكون مختلفة، وقراراتنا كمان هتكون مختلفة، وبقرارنا إننا نعيش معاه حقيقي هيكون ليه شكل وأبعاد مختلفة في حياتنا. هنكون كمان بنتعايش بطريقة مختلفة، وبنرد ردود مختلفة، وبنبقى شهادة عن ربنا، وبنبقى نور حقيقي وملح للعالم. بصلي من قلبي إنه ربنا يدينا روح الالتزام والانضباط والأمانة قصاده علشان نفرح قلبه وإحنا كمان نكون فرحانين بيه.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة، ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته، كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين؟ عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ المرتعد من كلامي في أشعة 66 وأنا في قراياتي لقيت هذه الآية: إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمسحق الروح والمرتعد من كلامي. الله يبحث والله ينظر للشخص المرتعد من كلامه. بس إيه المعنى؟ لأنه المصطلح شوية مخيف. الله يقصد اللي بيخافني واللي بيخضع لصوتي واللي بيطعني، هو ده اللي بيشبع قلبي. وعندي مثل واضح في حياة شاول الملك، اللي الرب في يوم راح لصمويل قال له: قد ندمت إني جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. الرب بيبحث على الشخص الذي يسمع ويخضع لصوته. والحقيقة صمويل راح لشاول عشان يفهم منه ويقول له رسالة الرب، لكن قال له كلمات غالية جدا. قال له: فقال صمويل: هل مسرت الرب بالمحرقات؟ لأنه الحقيقة القصة عبارة عن أنه لما الرب طلب من شاول أنه يروح يحارب عماليق، قال له: ما تاخدش أي غنائم. لكن الشعب قال: احنا كسبنا وعايزين ننتصر ونحتفل، عايزين نحتفل، فتعالى ناخد غنيمة ونقدم ذبيحة للرب. وفعلا شاول لأنه عنده ضعف داخلي عايز ياخد الرضا والتسقيف من الناس اللي حواليه، يخاف الناس عنه بيخاف الله. فسمع صوت الناس وسمع صوت شعبه وما لم يخضع لصوت الله وأخذ من الغنائم وقدم محرقة للرب. عشان كده صمويل قال له: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح يا شاول؟ هل مسرت الرب بأنك أنت تقعد تخدم وتعمل حاجات؟ لا لا لا لا، اللي بيصر الله، لو أنت عايز تصر الله، مسرت الله في الاستماع. الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. أنك تصغي لصوت الله وأنك تسمع لصوته وأنك تمشي حياتك مطابقة لفكر المسيح وأنك تطيعه، هو ده اللي بيشبع قلب الله. إلى هذا أنظر، إلى المرتعد من كلامي.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور السابع. من الكلمات اللي ممكن تكون مش واضحة في المزمور موجودة في العنوان، كلمة شجوية، والكلمة العبرية معناها مناجاة، وهي مشتقة من الحزن والغم، ومعناها إن الترنيمة اللي جاية أو المزمور اللي جاي أقرب إلى المرثاة اللي هي ترنيمة شجوة وحزن. فمن العنوان بنقدر نعرف إن داود كتب من المزمور ده بسبب كلام زور وشكاية من واحد اسمه كوش البنياميني، والاسم ده مش موجود في الكتاب المقدس خالص، لكن نقدر نعرف إنه من سبط بنيامين اللي هو سبط الملك شاول اللي كان بيعادي داود قبل ما يبقى ملك وبعد ما بقي ملك. ربما كوش كان واحد من اللي بيدعموا شاول وحاولوا التخلص من داود. في المزمور ده داود بيطلب النصرة من الله ضد ادعاءات الأعداء الظالمين وأفعالهم لأنه بريء، وبيطلب من الرب مقاضاة الأعداء وإقامة العدل في الموقف اللي بيمر بيه. لكن قبل ما داود بيبتدي في المزمور إنه يطلب الطلبات دي، حط حجر أساس في حجته وصلاته وطلبه من الرب، ويقول يا رب إلهي عليك توكلت، كما لو كان بيقول يا رب أنا هشرح الموقف وهطالب بحقي ضد أعدائي، لكن في الأصل أنا توكلي مش على حجتي القوية، لكن في الأصل أنا توكلي عليك مش على أي شيء تاني في حجتي. وابتدى يوصف مدى صعوبة الموقف اللي هو فيه، فهو بيطلب الخلاص من كل اللي بيطردوه ويطاردوه اللي منهم كوش البنياميني وغيره، وبيوصف أعدائه إنهم كتير، وبيوصف قوة العدو بأنه جبار وقاتل زي الأسد. ففي الصورة دي ممكن يكون داود بيستعيد صورة الأسد اللي هاجم الأغنام زمان أيام ما كان هو راعي، كان بيقول للرب أنا زي الخروف بالظبط، أنا مش هقدر أنقذ نفسي بدون إن حد يتدخل وينقذني من فم الأسد. ابتدى داود في الأعداد من 3-5 يعلن عن براءته ضد الاتهامات، وابتدى يقدم الأسباب دي. فالكتاب المقدس مش بيقول لنا إيه هو كلام كوش الزور اللي كان بيقوله على داود، لكن داود ابتدى يصلي ويقول يا رب إلهي، إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كفأت مسالمية شرا وسلبت مضايقية بلا سبب، فما عنديش أي مانع إنك تسلمني لأعدائي أو حتى إني أموت. لكن بسبب الظلم اللي وقع عليه ابتدى داود يطلب تدخل الله القاضي العادل، فبما إني لم أخطئ وعدوي شرس فأنا لا رجاء لي سوى تدخلك أنت القاضي العادل. وقال له في عدد 8 اقضي لي يا رب كحقي ومثل كمالي الذي فيا. هو مش بيقول إن أنا كامل بلا خطية، لكن هو بيقول أنا في الموقف ده أنا بريء ومظلوم. بقول له يا رب أنت حتى القلوب والكلى أنت فحصها، أنت عارف الحقيقة، أنت عارف الحق اللي الناس مش عارفاه أو مش شايفاه، ولأنك عارف فأنا أثق فيك أنك ستخلص المستقيم القلوب. في الجزء الثاني من المزمور في الأعداد من 11-17 ابتدى المرنم يخاطب أعدائه، بس ابتدى يخاطبهم من خلال أنه بيرسم صورة شعرية في 3 تشبيهات. الصورة الأولى رسمها عن الرب أنه محارب، كما لو كان بيقول لهم إن لم يرجع الشرير عن شره فالله كمحارب في إيده سيف وقوس مهيأ للحرب وسيسدد سهامه الملتهبة ناحية الشرير. خلي بالنا بيقول إن لم يرجع الشرير، فالرب دايما بيدي فرصة للعدو مهما كان شره إنه يتوب. الصورة الثانية اللي رسمها داود هي تنبؤ بنهاية الشرير، فرسم صورة إن الشخص الشرير ده كما لو كان إنه امرأة حامل لكنها تحمل تعبا، وفي النهاية الولد اللي هتولده عبارة عن كذب. الصورة التالتة بشبه الأشرار وبيقول لهم أنتوا عاملين زي الصياد اللي بيحفر يحفر حفرة عشان يصطاد حيوان، في النهاية الحفرة دي أنت اللي بتقع فيها مش الصيد بتاعك. لكن في نهاية المزمور بتحصل نقلة في صلاة داود، وإن الآب إنه بياخد خطوة إيمان وبيختم المزمور بتسبيح وترنيم للرب العلي، بإيمان منه إن الله سينصره حتى لو ما حصلش حاجة في الواقع. وده كان حال داود دايما، إن من خلال صلاته وتأمله في صفات الله بيدي قوة وإيمان وثقة في الرب، وابتدى ياخد خطوة إيمان ويسبح ويمجد الرب حتى لو هو مازال مظلوم ومعرض للظلم والعداء من الأشرار. يا رب بنشكرك لأنك قاضي عادل، بنشكرك لأنك لا تترك أولادك بل مهتم بأصغر أصغر تفاصيل في حياتنا. فكم وكم يا رب تهتم بينا وإحنا في ظرف صعب
أو ظرف بنتعرض فيه لظلم أو لمواجهة الأعداء. ساعدنا نكون زي داود، نلتجئ إليك وننظر لشخصك، ويكون عندنا إيمان ويقين في نصرتك لينا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كتير جموع حوالين يسوع، كتير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: تعرف انه من حقك انك تعيش مشفي بلا امراض؟ قبل ما تقول القسيس ده بيكلمنا عن انجيل الشفاء وانجيل الرخاء، انا ما بقولش كده ابدا، بس انا دايما لما بقرا المزمور وداود بيقول له باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. تسأل داود تقول يا رب، يا داود انت عايز تشكر ربنا على ايه؟ اول حاجتين داود بيشكر ربنا عشانهم: الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل امراضك. مفيش خطيه مش ممكن الله ما يغفرهاش، مهما كانت زنا، قتل، نجاسه، مهما كانت الخطيه الله ممكن يغفرها. دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيه. فلما تقدر تقول باركي يا نفس الرب لانه بيغفر كل ذنوبي، هو بيشفي كل ذنوبي، لكن كمان بيغفر وبيشفي جميع امراضك. كلمه صعبه قوي، يعني يشفي سرطان؟ يعني يشفي مرض في العظم؟ يعني يشفي مرض في العين؟ عايز اقول لك النهارده مهما كان الطب بيقول انه الشفاء مستحيل، فالطب مع كل احترامي، انا ابني دكتور وكل العيله مليانه دكاتره، الطب والعلم ليس صاحب الكلمة الأخيرة. ساعات تروح للدكتور أو المستشفى يقولك الطب قال كلمته، الطب بيقف لغاية هنا. عايز أقولك وشجعك النهاردة إن الطب مش صاحب الكلمة الأخيرة، الله صاحب الكلمة الأخيرة. الله هو اللي بيقدر يتدخل لما الدنيا كلها تبقى مقفولة، لما الدنيا كلها تبقى بتقول مفيش أمل، مفيش فايدة، الله بيمد إيده، هو صاحب الكلمة الأخيرة. أنا كل اللي عايز أعلمه لك النهاردة، تعال بمرضك، تعال بأوجاعك، بكل ما فيك ارمي نفسك قدام ربنا وتأكد إن هو عنده لمسة شافية ليك. بس الله مش متخصص بس في الأمراض العضوية، الله متخصص كمان في مرض اسمه كسر النفس. لو نفسك مكسورة، أنا عارف لو إيدك مكسورة بتروح لدكتور يجبرها أو يحط كبيرة، لو رجلك مكسورة بتروح لحد يعمل كده، لكن لو نفسك اتكسرت مين يقدر يجبر كسر النفس؟ وده أخطر مرض إبليس بيحاربنا بيه، إن تبقى ماشي عايش في الدنيا دي وقلبك مكسور، مشاعرك مكسورة. أنا عايز أقولك النهاردة في إله بيرثي لضعفتنا، إله هو الوحيد المتخصص في القلب المكسور. لو أنت مريض النهاردة بمرض كسر النفس أو كسر القلب أو كسر المشاعر، تعال إليه وسلم ليه وتأكد إنه هو هيكبر كسر قلبك وهيحول الكسرة دي لنصرة. مش هتصدق هو يقدر يعمل إيه، هو الذي يشفي جميع أمراضك مهما كان المرض، نوعه إيه، شكله إيه، مسبباته إيه. أنا أعرف إله يستطيع أن يمد يده، أعرف إله يقول كلمة فيبرأ الغلام، أنا أعرف إله يستطيع أنه يلمس الأبرص فيخف، المرأة نازفة الدم تلمسه فتقوم، أنا أعرف إله يلمس عينين المولود أعمى ويفتحها. هو يستطيع كل شيء، والألتمت هيلينج اللي احنا بسميه الشفاء النهائي، يوم ما يجي يقولك تعالى أنا هاخدك. بصوا طول ما احنا في الخيمة، الخيمة هتعيا والخيمة هتتوجع والخيمة هتتألم، لكن يوم ما بينادي للخيمة زي ما بيقول بولس: لأننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات. ساعات بيبقى الشفاء الكامل فيه هو لما نروح له، لكن أنا عايزك النهاردة ترفع عينك وترفع عينك ليه، تعالى بكل مرض جواك وصدق أنه يقدر يمد إيده لأنه صاحب الكلمة الأخيرة.

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة ان في مراحم جديدة. شكرا انك ثابت لا تتغير، انت الوحيد اللي محبتك ليا ثابته، مش على حسب انا عملت ايه وما عملتش ايه، بعدت عنك او قربت منك، انت بتحبني محبة قوية. انت قلت اني محبتك قوية كالموت. شكرا اني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة واصبحت بنت ليك.

يا رب جايين ندخل محضرك يا رب، نسبحك يا رب ونتكلم معاك ونتقابل معاك يا رب، وده على حساب دمك يا رب، عشان انت دفعت يا رب تمن دخولنا وقفتنا قدامك. يا رب جايين نسبحك يا رب لاننا بنحبك، لاننا يا رب بنفتخر بيك يا رب، ونحب نتكلم معاك ونحب نسمعك يا رب. عايزين الوقت ده يا رب نقابلك فيه، عايزين الوقت ده يا رب نشوفك فيه. كل مرة يا رب نعلن فيها اسم يسوع ونقول يسوع، نعرف أكتر عن يسوع ونتلامس أكتر معاه ونقضي وقت في محضره فنتغير لشبهه.

عبرانيين واحد بيقول كده: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال: قد أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك.

رب بنصلي يا رب انه يعلن كده انه بيسوع العدل، بيسوع الحق، بيسوع البر، وان يسوع بهاء مجد الاب ورسم جوهره حامل كل الاشياء بكلمه قدرته. بصلي يا رب الايام اللي جايه يا رب والوقت اللي جاي يعلن اكتر سلطان يسوع وملك يسوع وبهاء يسوع. رب كل عين

الرب يسوع سمع أن يوحنا المعمدان اتقطعت راسه في الوليمة اللي فيها بنت هيرودية رقصت قصاد هيرودس وطلبت راس يوحنا في المقابل لما هو قال لها اطلبي اللي انت نفسك فيه. طلبت راس يوحنا المعمدان على طبق. بيتقال بعد كده أن التلاميذ رفعوا جسد يوحنا المعمدان وبعد كده قالوا ليسوع. ويسوع لما سمع الخبر بيتقال أنه راح لموضع خلاء منفردا. الجملة دي أو التعبير ده معناه أنه أخذ بعضه، أخذ نفسه، وكان عايز يبقى لوحده وكان عايز يصلي. بس أنا نفسي أحكي عن هو راح يصلي إمتى ويوحنا ده بالنسبة له كان إيه. يوحنا المعمدان بالنسبة له كان واحد من قرايبه، مش بس واحد صاحبه أو زميله في الخدمة. يوحنا المعمدان كان أول واحد يرتقط بابتهاج جوه بطن أمه لما مريم وأليصابات اتقابلوا. ده كان أول واحد يرحب بيسوع على الأرض دي. الشخص ده يوحنا المعمدان كان هو تتميم لنبوة من نبوات العهد القديم، فده بالنسبة له، بالنسبة ليسوع، كان واحد مربط العهد القديم بالعهد الجديد، وده اللي اتقال عنه إنه هو إيليا. ده الشخص اللي حتى لما اتلخبط بعت ليسوع وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ويسوع نفسه رد عليه وقال له أنت شايف العمي بيبصره والعرج بيمشوا وطوبى لمن لا يعثر فيه. وقال عنه، عن يوحنا المعمدان قصاد الناس، إن يوحنا المعمدان ده أعظم المولودين من النساء، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، لكن بالنسبة له ده كان أعظم المولودين من النساء. يوحنا المعمدان سبق يسوع في بداية الخدمة بتاعته، لأن احنا بنشوف إن يوحنا المعمدان كان متأسس جوه خدمته في الوقت اللي الرب يسوع كان لسه فيه في حالة صمت. يمكن هما سنهم متقارب من بعض، لكن يوحنا المعمدان ابتدى خدمته قبل ما يسوع يبتدي خدمته العلنية. فلما يقول لك إن يوحنا المعمدان اتقتل، دي حاجة كبيرة قوي، دي حاجة تقيلة قوي على يسوع. فلما يقولك أخذ نفسه وراح لموضع خلاء منفردا ليصلي، ده يقولك حجم التقل اللي بيروح بيه للصلاة. وأنا بصلي إنه وإحنا بنتعرض لحاجات تقيلة قوي ليها تاريخ وليها تقل وليها عظمة وبتبقى فيها بتر كده، إن إحنا نعرف نفضل نلاقي مكان نصلي فيه، ونعرف أهمية إن الوقت اللي أنا بتخبط فيه خبطة جامدة، الصلاة هي المكان الأول اللي المفروض أجري وأدور عليه. دماغنا تلف 100 لفة في الدقيقة وأفكر 100 تفكيرة وأشوف كمية مشاعر بتتحرك وبتشتغل، لكن احتياجي الحقيقي هو للصلاة، احتياجي الحقيقي اني اروح لوحدي او اروح مع مجموعة من الناس واصلي.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة يعقوب الإصحاح الثالث. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل، قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة، تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيث ما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان نار، عالم الإثم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم، لأن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يذلل، وقد تذلل للطبع البشري. وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، هو شر لا يضبط، مملو سما مميتا. به نبارك الله الآب، وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا. ألعل ينبوعا ينبع من نفس عين واحدة العذب والمر؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا، أو كرمة تينا؟ ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولاً طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوة رحمة وأثماراً صالحة، عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لما المساعدة بتتقدم من أطفال لحد أكبر منهم بتكون حاجة على قد ما هي غريبة لكن بتكون حقيقية وجميلة. ولدين عندهم 11 سنة أخدوا قرار بدون تردد إن هما يساعدوا ويتر شغال في مطعم. في صاحبهم كان موجود معاهم طلب أكل معين لكن الويتر جاب أكل غلط، جاب الأوردر غلط. طبعاً الولد صاحب الأوردر مرديش ياخد الأكل واعترض جداً إن هو حتى يقبله أو حتى يدفع تمن. وصاحب المطعم كان عنده رأي تاني إن الويتر هو اللي يتحمل نتيجة غلطته، إن هو اللي يدفع حساب الأكل اللي الولد طلبه وإلا إن هو هيترفض، ودي قواعد الشغل. ولأنه الويتر ولد غلبان قوي ومش معاه يدفع حتى المبلغ بتاع الوجبة اللي طلبها الولد، الأصحاب فكروا فكرة حلوة قوي، فكروا ان هم يساعدوا الويتر ده لان هم سمعوه في مناقشته مع صاحب المطعم ان هو ممكن يترفض. طلبوا من صاحبهم ان هو يدفع ثمن الاكل لكن صاحبهم رفض تماما وقال لهم انا مش هتحمل نتيجه غلط حد غيري. الولدين قرروا ان هم يجمعوا من بعض فلوس ويدفعوا للويتر ثمن الاكل. الولدين صمموا ان هم يساعدوا الويتر وقالوا له احنا مصممين اننا نساعدك. قال لهم بصراحه انا مش معايا فلوس اقدر اقدمها لكم او ادفع ثمن حتى الوجبه اللي صاحبكم طلبها. قالوا له بدون تردد احنا عايزين نساعدك واعتبر دي هديه صغيره مننا. حقيقي هم مش اطفال في الموقف ده خالص، على قد ما هم قدموا محبه حقيقيه من قلبهم وكان قلبهم مليان رحمه. موقف ما تتوقعوش من اطفال قوي في السن ده ان هم يكونوا مدركين ان هم يعملوه او يقدموه كمساعده لشخص. تتوقع الموقف ده او رد الفعل ده من حد كبير. بعد ما قدموا المساعده للويتر، الويتر كان مصدوم قوي بس في نفس الوقت كان فرحان وفخور بالولدين اللي قدموا له مساعده. شاف في الاطفال دول بني ادمين حقيقيين قلبهم مليان رحمه. يمكن الكبير ما يكونش موجود في رد الفعل ده بتاع الأطفال، وحقيقي لو ما رجعتش قلوبنا زي قلب الأطفال دي فساعتها هنكون خسرانين كتير. وبصلي من قلبي حقيقي إن ربنا يدينا قلب الأطفال. وفي الآية اللي بتقول الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. بصلي من قلبي إن إحنا نكون كلنا زي الأطفال اللي بتقبل وبتطيع وبتسمع كلام ربنا علشان نقدر نخش ملكوت السماوات.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. على فكرة العلم زي ما فادنا، لكن بالحقيقة ما كانش صائب جدا في هذا الأمر، لأنه العلم بيقول إحنا مجرد تطور لتحتينا الحيوانات لمؤاخذة، لكن إحنا مش تطور لتحتينا، إحنا انعكاس للي فوقينا، إحنا سيرتنا في السماويات، إحنا انعكاس لرب المجد. والرب إدانا في صليبه هوية جديدة، والهوية دي مكتوبة بوضوح معلنة بوضوح في الكلمة في الكتاب المقدس. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مبسوط اكون معاكم مره تاني. اوعى تكون نسيت انا مين. هويتي في المسيح، هويتي الجديده. حاجه جميله جدا اتكتبت في بدايه الكتاب المقدس، لما الرب خلق الخليقه وجي خلق الانسان قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. معقوله انا وانت لما بنعيش اتباع للمسيح ونتولد ولاده جديده في بسبب دم يسوع الغالي لينا النهاردة ان احنا نكون مخلصين، وهو بيعني لينا في الكتاب المقدس ان كل الذين قبلوه اعطاهم سلطان ان يسيروا اولاد الله. ما معنى الكلام ده؟ النهاردة انا مش هتكلم عن هويتي كابن، لكن عايز اتكلم الاول عن هويتي ان انا شبه الله. معقولة انه الانسان الحقير الضعيف البسيط الغلبان اللي عنده طبيعة بشرية محدودة يكون شبه الله؟ تخيل انه هي دي الدعوة وهي دي هويتك النهاردة، وده اللي مكتوب في العهد الجديد في رسالة بولس الرسول الى كنيسة روميا في اصحاح الثامن، سبق فعرفنا سبق فعيننا لكي نكون مشابهين صورة ابنه. احنا شبهه، الرب عايزنا نكون شبهه، مش شبهه الخارجي لأنه إلهنا ملهوش شكل في الجسد، الله روح، لكن إحنا شبهه، عايزنا نعيش شبهه، عايزنا نسلك زيه، عايزنا نتكلم زيه، عايزنا نحب زيه، عايز يدينا القدرة والإمكانية إن إحنا نعيش شبهه. يا بختك لو أنت النهاردة عارف الأمر ده، إنك مش مجرد إنسان عادي، أنت شبه الله، أنت شبه ابنه، وهي دي الدعوة وهو ده الغرض، إن إحنا نكون شبهه في البيت، شبهه في الشغل، شبهه مع أولادك مع أصدقائك في الشارع في الكنيسة، بتسلك بتتكلم بتعيش شبهه. أنت شبه المسيح.

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

كلمات الرب يسوع نادى بيها على الناس: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يا بختك لو عطشان، يا بختك لو جعانة، عشان ليك ارتواء وليكي شبع عنده. النهاردة ارفع الآيات دي، قول له: يا رب أنا مشتاق ليك، أنا أرضي عطشانة ليك. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، كما في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. أرضي عطشانة ليك يا رب النهاردة، أرضي وقلبي عطشانين ليك.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: في يوم من الأيام في شاعر مصري مشهور كتب قصيدة درسناها وإحنا في ثانوي، تقول يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء. كتير قوي كنت عمال أفكر، لأنه أجيال كتيرة طلعت بتفكر إنه الله خلقنا تعساء. دي اللي القصيدة دي بتقوله، إنه ما بأيدينا خلقنا تعساء. والسؤال، تفتكر الله لما خلق الخليقة دي كلها خلقها وخلقني وخلقك عشان نعيش تعساء؟ تكتشف إن الحقيقة في الكتاب المقدس عكس هذا الكلام تماما. ففي العهد القديم يقول كده، فلا تكون إلا فرحا، ويجي في العهد الجديد يقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. كلمتي ليك النهاردة وكلمتي ليك النهاردة، ربنا ما خلقكيش للتعاسة. الله مش عايزك تبقى تعيس، دي مش في خطة الله إنك تعيش تعيس، بل أبدا ده في خطة الله إنك تعيش فرحان، ويكون الفرح ده أسلوب حياة تعيش بيه. أنت من حقك تعيش سعيد، من حقك تعيش فرحان. الفرق الوحيد إنه الإنسان اللي اختبر الله وقبل المسيح مخلص شخصي في حياته، فهم إنه الفرح الحقيقي بينبع من الداخل مش من الخارج. إحنا عايشين في العالم ده بنحاول ندور على حاجات تفرحنا، أو نشتري عربية، حتى نتفرج في التلفزيون على حاجات تفرحنا، وبنكتشف مع الوقت إنه كل هذا الفرح فرح وقتي، بيظهر في وقت معين بفرح بيه وبعد كده بيروح. لكن الفرح اللي بيديه الكتاب المقدس، اللي بيديه الله ووجود المسيح في حياتنا، فرح بيخلي الفرح داخلي مهما كانت المؤشرات الخارجية ومهما كانت الظروف الخارجية. واحد في العهد القديم قال كده، مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، راجل حط كل فلوسه في البورصة وفي مصانع وفي شركات وفي مزارع، وجي في الآخر اكتشف ان كل ده راح. فقال فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتونة إلا أني أفرح بالرب. أنا اكتشفت أن فرح الرب اللي جوايا بيخلي أنه مهما كانت الظروف الخارجية، مهما كانت حياة برة شكلها إيه، ما بتؤثرش عليا، لأن أنا فرحان بالرب. في يوم من الأيام تلاميذ الرب يسوع كانوا قاعدين في البيت، ويقول الكتاب عنها أنه وكانت الأبواب مغلقة. كلمة مغلقة يعني مقفولة عكس إرادتهم، يعني أنت قاعد حاسس أن كل باب حواليك مقفول. معرفش عمرك اختبرت تصحى في يوم كده لأن كل حاجة متقفلة، كل حاجة واقفة، كل حاجة عكس ما أنت كنت تتوقع. بس يقول الكتاب أنه في يوم الأحد والأبواب مغلقة جاء المسيح، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. اختبار غير عادي، برغم أن البيبان ما تفتحتش، لكن اللي تغير هي حالة الإنسان من جوه. التلاميذ فرحوا برغم ان الابواب ما اتفتحتش، وده اللي انا عايزك تختبره النهارده، انك تفرح بالرب مهما كانت الظروف. انا مش مستني حاجه تفرحني، انا مش مستني حاجه تحصل من عالم تفرحني، انا فرحان بالرب اللي جوايا. اتفتحت البيبان او ما اتفتحتش، اترميت في الاتون النار انطفت ولا ما انطفتش، انا فرحان بالرب. بس اللي يضمن فرحك ويخلي فرحك يدوم، انك تعرف انه ثمر الروح القدس محبه، فرح، سلام. يوم ما بتقبل الروح القدس جواك، يوم ما بتمتلئ يوميا بالروح القدس، يوم ما بتخضع نفسك لروح الله اللي جواك، مش بس بيعطيك محبة لكن يعطيك فرح، ويتحقق قول الكتاب فلا تكون إلا فرحاً.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

يا رب جايين يا رب ومشتاقين يا رب لحضورك، مشتاقين نشوفك. جايين يا رب نقول لك بنحبك، عايزين نتقابل معاك. افتح عينينا عشان نشوفك يا رب.

يا رب جايين بنقول لك يا رب انت الفخاري، انت يا رب اللي تقدر يا رب تشكل قلوبنا مهما يا رب الزمن يا رب قسانا، مهما يا رب العالم يا رب رصب جوانا ترسبات، يا رب انت اللي تقدر يا رب تيجي يا رب تنظفنا يا رب. بنسلم يا رب قلوبنا بين ايديك يا رب، انت الفخاري جايين لك يا رب بكل فسادنا مهما كان ماضينا. نسلم نفسنا بين ايديك النهارده.

في واحدة من فرق الترنيم في كنيسة برا مصر عندهم فكرة كده بيعملوها على طول، كلهم بيحفظوا الترانيم كويس جدا وبيمسكوا ايدين بعض وهم بيرنموا. بيعملوا كده عشان لو حد منهم حس انه محتاج ياخد نفس في النص يضغط كده على ايد اللي جنبه، وفي الحالة دي الشخص التاني مفروض يحافظ على نفسه ويقول اللحن مظبوط من غير ما يبقى فيه فراغ في صوته لغاية ما الاولاني ده ياخد نفسه، وبالتالي الترنيمة ما تبصش. كلنا عندنا وقت في حياتنا بنحس فيه بضغط وتقل، وبنحس ان احنا محتاجين ايد معانا نضغطها لما نبقى محتاجين تنفس او محتاجين ساندة او مساعدة. يا بختك لو انت بتعرف تقول انا محتاج مساعدة، ويا بختك كمان لو انت الشخص اللي حد بيضغط له على ايده عشان يقول له انا محتاج ساندة ودعم ومساعدة. محتاج اتعلم الحاجتين، محتاج اتعلم اطلب المساعدة والمساندة من ناس حواليا اثق فيهم واتكل عليهم، لكن كمان محتاج اتعلم اكون انا مصدر الدعم للي حواليا، لان قد ما ده مسؤولية كبيرة هو كمان بركة كبيرة جدا ليا انا قبل الشخص اللي بيتسند عليا.